خاتمهم خاتم السلسلة الذهبية من الأنبياء. وأما ما صح من أن نوح عليه السلام هو أول الرسل إلى أهل الأرض فهذا معناه أي بعد حدوث الكفر بين البشر، وليس معناه أنه لم يكن قبله نبي ولا رسول، بل كان آدم نبيا رسولا، كما يشهد لذلك حديث الترمذي: آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لواء يوم القيامة. فهذا نص واضح بأن آدم هو أول الأنبياء. وأما الأدلة على أن محمدا خاتمهم فكثيرة جدا، منها ما رواه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وختم بي النبيون. فهذا الحديث يفسر قوله تعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويزيد معنى وخاتم النبيين وضوحا أنه بمعنى آخرهم، أي بمعنى الآخر الذي لا نبي بعده، بخلاف ما قالته تلك الطائفة التي يقال لها الأحمدية القاديانية، فإنهم آمنوا برجل اسمه غلام أحمد كان بباكستان، توفي منذ 100 سنة تقريبا، فهم يعتقدون فيه أنه نبي مجدد، وأحيانا يقولون والعياذ بالله: هذه نبوة ظلية، أي تحت ظل محمد صلى الله عليه وسلم، على زعمهم أي ليس مستقلا، إنما هو منتسب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هذا كفر. فإن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن ينبأ شخص بعد محمد صلى الله عليه وسلم استقلالا ولا تجديدا لنبوة محمد. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه عندما أراد السفر إلى تبوك: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. وقوله عليه الصلاة والسلام: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. فهذان الحديثان اللذان رواهما الإمام البخاري فيهما دليل واضح جلي أن سيدنا محمدا ختم الله به النبيين. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه سيأتي بعده كذابون، كل منهم يزعم أنه رسول الله، فغلام أحمد القادياني داخل في هؤلاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنهم أي هؤلاء الكذابون 30، ولم يدع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوة إلا الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. وأما الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، فلا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون، إذ أن عيسى عليه السلام نبئ أي بعث، نزل عليه الوحي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فبهذا يزول الإشكال. ومما يموه به هؤلاء أن معنى قول النبي
لا نبي بعدي لا نبي معي، فلا ينفي نبوة من يأتي بعده على زعمهم كغلام أحمد. فهذا يرد بما مضى من الأدلة وبما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: الحمد لله ذي الصفات العليا مستدرا فيض البركات.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

مُبْدِئٍ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق

الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب

أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

وسيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى إن أراد بإنسان خيرا كبيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين بل يعيش جاهلا. فمن تعلم القدر الضروري في العقيدة ثم الصلاة والطهارة، وتعلم معاصي القلب واليد والرجل واللسان والبطن والبدن، فتجنب المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها وأكثر من السنن، يصير وليا. أما بدون هذا لا يصير وليا، بمجرد الذكر لا يصير وليا. الإنسان الذي لم يتعلم علم الدين الضروري هو كالإناء الفارغ. الإناء الفارغ يقبل ما يصب فيه إن كان شيئا طاهرا وإن كان شيئا نجسا. بالعلم يعرف العمل الذي يحبه الله والعمل الذي لا يحبه الله. أفضل الأعمال العلم، أفضل شيء ينفع في الآخرة العلم، فهو سبيل النجاة في الآخرة. وأما هؤلاء الذين يقولون نحن أهل الحقيقة وأنتم أهل الشريعة، نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، وهم لا يعملون بالشريعة، يقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فيفهم من هذا الحديث أن كل ما يفعله الإنسان إذا لم يوافق شريعة الرسول فهو مردود. الحقيقة والشريعة واحد، الحقيقة باطن الشريعة، هما شيء واحد ليسا متضادين. لا يصل إلى الحقيقة إلا من تمسك بالشريعة. الكرامات والكشوفات لا يصل إليها إلا من عمل بالشريعة على التمام. بدون الشريعة مستحيل أن يصل إلى ذلك. الجنيد سيد الطائفة الصوفية رضي الله عنه، المتوفى سنة 292، قال ما أخذنا التصوف بالقال والقيل، ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، لأن التصوف صفاء المعاملة، كما قال حارثة رضي الله عنه عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي وأضمأت نهاري، فكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها. فمعنى كلام الجنيد رضي الله عنه أن التصوف ليس بالقال والقيل، قال أبو يزيد كذا، قال الحلاج كذا، قال فلان كذا، قال ولكن أخذناه بالسهر والجوع، معناه نصوم كثيرا من النوافل ونقوم الليل، بعضهم يقوم نصف الليل وبعضهم ثلثه، أو أقل أو أكثر على حسب نشاط الشخص. قال: ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات والمستحسنات، أي ترك هوى النفس. وأما قوله التصوف صفاء المعاملة، أي أن يعامل العبد ربه معاملة صافية، هذا هو التصوف. أما هؤلاء الذين عندهم التصوف هو الأناشيد وحمل المسبحة، وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فهؤلاء كسالى يدعون التصوف ولا يعملون بطريقة أولئك كالجنيد. هذا الجنيد رضي الله عنه كان عالما متبحرا، حتى قال: ما جعل الله سبيلا لخلقه إلى علم إلا أعطاني حظا من ذلك، يعني كل فنون العلم من الحديث والفقه والنحو والبلاغة والحساب والفرائض وغير ذلك، الله أعطاني من كل ذلك حظا. ما كان جاهلا كهؤلاء الذين لو سئلوا عن أحكام الوضوء ما عرفوا، لكن لا يشترط أن يكون الشخص كالجنيد أخذ من كل علم حظا وافرا، يكفي أن يتعلم الشخص علم الدين الضرورية، ما يصحح به صلاته وصيامه، وما يحل أكله وما يحرم، وأحكام البيع، لأن القرآن ما نزل بالعبادات فقط، فيه عن البيع وأحكام الشراء وعدة النساء والجنايات، أي حكم القاتل عمدا وحكم القاتل خطأ. من تعلم القدر الضروري الذي لا بد منه لتصحيح صلاته وصيامه وعقيدته ومعرفة المال الحلال ومعرفة المال الحرام، مع تعلمه أحكام الصلاة والطهارة وما يتبع ذلك، فهذا إن جد في العمل صار صوفيا، هذا يستحق أن يعطيه الله الحقيقة. أما هؤلاء الذين ما تعلموا علم الدين الضرورية، إنما حظهم أنهم يعرفون استعمال المسبحة والأناشيد وألفاظ الذكر، فهيهات هيهات أن يكونوا صوفية. مستحيل أن يكونوا صوفية، وأساس هذا كله التوحيد، معرفة الله كما يجب. رجل يقال له حارثة بن مالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: انظر ما تقول، فإن لكل مقال حقيقة، فما حقيقة مقالك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، يعني قطعت نفسي عن التعلق بالدنيا، أسهرت ليلي وأظمأت نهاري، أي أقوم الليل وأصوم النهار، وكأني بعرش ربي بارزا، أي كأني أشاهد العرش عيانا من شدة اليقين الذي صار عندي، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، أي كأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها، أي كأني أرى أهل النار يتعاون فيها، أي يصرخون من الألم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أصبحت مؤمنا حقا، إلزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه. هؤلاء الصوفية، هؤلاء الله يمنحهم الكرامات ويخرق لهم العادات. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه كان من أهل اليمن، ولد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره، وكان في زمانه قبل وفاة الرسول ادعى شخص النبوة، فصار أبو مسلم يكذبه ويقول للناس هذا كذاب، فعرف به الأسود العنسي، بلغه الخبر فقال ايتوا به، فتكلم معه فكذبه أبو مسلم في دعواه أنه رسول الله، فقال أشعلوا نارا، فأشعلوا نارا فرموه فيها فما أحرقته، ثم في اليوم الثاني فعل مثل ذلك فلم تحرقه، ثم في اليوم الثالث فعل مثل ذلك فلم تحرقه النار، فقال له جماعته

إبراهيم: هذا أبو مسلم في بعض الأيام نام وهو يذكر، فصارت السبحة تدور على يده وتذكر وهو نائم. هذا لولا أنه متمسك بالشريعة ما حصل له ذلك. هؤلاء هم الذين جمعوا بين الحقيقة والشريعة. الخضر عليه السلام نبي، وموسى عليه السلام نبي، وكلاهما يتكلم على حسب الوحي. بحسب الظاهر كان الحق مع موسى، لكن في الباطن كان الحق مع الخضر. وموسى لو نظر إلى الباطن يرى ما يفعله الخضر صوابا، إنما هذا اختلاف ظاهري. ولما أظهر له الخضر الوجه الباطن الذي علمه الله وافقه موسى عليه السلام. الشيخ سليم البشري رحمه الله شيخ الجامع الأزهري قبل نحو 80 سنة قال: حضور مجالس هؤلاء الذين يحرفون اسم الله حرام. في الشام بعض مدعي التصوف يعملون حلقات ذكر يبدأون باللفظ الصحيح ثم يتماسكون بأيديهم وقوفا، يعملون حلقة فيرقصون ويغيرون لفظ الذكر بدل أن يقولوا الله الله يقولون آه. ويكون في وسط الحلقة واحد يرتب لهم الحركات والنغمات. مرة حكى واحد كان من هؤلاء فقال: مرة جاءت جالية فرنسية فقالوا: ما هذا؟ فقال: استحينا أن نقول لهم هذا ذكر، فقلنا لهم دانس عربي. إذا واحد ذكر الله أمامهم ذكرا صحيحا يقولون له وحد الله كأنه عمل غلطا. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد تاج رسل فاطمة محمد خير من يمشي على قدمي.
1: محمد

محمد محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله دولا في الكون لا لا محمد ما في بالخلق مثلك لا لا يا بابا الله دونك في الكون لا لا لا والذي خلق الجمال بصورتي ما مثل أحمد صورة.

0: وسلم
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له واقترب حبيبي

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له. سجد الحسن له.

ينبغي لك التفكر يا أخي بإحاطة علم الله تعالى بك واطلاعه عليك، وهذا التفكر ثمرته أن تستحي من الله أن يراك حيث نهاك. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في تقصيرك في عبادة مولاك، وينبغي ألا تتعرض لسخطه بإتيان ما عنه حذرك. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا التفكر يزيد في خوفك من الله ويحملك على لوم نفسك وتوبيخها ومجانبة التقصير وملازمة التشمير. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وكثرة أشغالها ووبالها وسرعة زوالها، وفي الآخرة ونعيمها ودوامها. قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا التفكر يثمر لك الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وإذا تفكرت فتفكر بقرب نزول الموت وحصول الحسرة والندامة بعد فوات الأوان. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفائدة هذا التفكر قصر الأمل وإصلاح العمل وإعداد الزاد ليوم المعاد. واعلم أن المسارعة إلى الخيرات والمحافظة على العبادات والمداومة على الطاعات دأب الأنبياء والأولياء في بداياتهم ونهاياتهم، لأنهم أعرفوا الخلق بالله، فلا جرم أنهم كانوا أعبدهم وأطوعهم وأخشاهم له عز وجل. فإن إقبال العبد على ربه وعبادته له على قدر محبته له، والمحبة تابعة للمعرفة، فكلما كان العبد أعرف بالله كان أشد حبا له وأكثر عباده.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى صلاتنا على النبي والسلام عليه الدعاء بأن يزيد الله تعالى النبي تعظيما، وأن يؤمنه الله مما يخاف على أمته. فالله تعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بإظهار شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في يوم الجمعة، فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. ومعنى الحديث أن الصلاة على النبي في يوم الجمعة فيها نمو للثواب لشرف الزمان وكونها معروضة عليه، يعرضها عليه ملائكة موكلون بذلك في من يصلي عليه من بعد. وأما من صلى عند قبره الشريف فيسمعه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم أحياء في قبورهم يصلون. وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، إلا في الصلاة المفروضة، فإنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وموضع وجوبها في الصلاة في الجلوس الأخير بعد التشهد. والحمد لله رب العالمين.

الكتب السماوية. أنزل الله عز وجل كتبا سماوية على أنبيائه تحتوي على عقيدة توحيد الله والإيمان بالأنبياء، وأنزل شرائع وأمروا بتبليغها للناس والعمل بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. رواه البخاري. أي أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة. وأشهر هذه الكتب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أما القرآن فإن الله أنزله ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة، وكانت ليلة 24، ثم بعد ذلك نزل نجوما، أي متفرقا على رسول الله حسب الحوادث والأسباب، وذلك باللغة العربية. والإنجيل أنزل مكتوبا دفعة واحدة على سيدنا عيسى لثلاث عشرة خلت من رمضان باللغة السريانية. والتوراة أنزلت مكتوبة دفعة واحدة على سيدنا موسى عليه السلام لست مضين من رمضان. والزبور أنزل لثمان عشرة خلت من رمضان على سيدنا داود عليه السلام. وليس معنى هذا أن الله يتكلم باللغات العربية والسريانية والعبرانية وغيرها، بل كلام الله أزلي أبدي، ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا. وهذه الكتب المنزلة هي عبارات عن كلام الله الذاتي، وليست عين كلام الله. وقد أمرنا الله تعالى بالإيمان بجميع الكتب السماوية الصحيحة، كما أمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء، لكن لا نتبع إلا شريعة النبي محمد آخر الأنبياء، ولا نعمل إلا بشرع القرآن الكريم الذي حفظه الله تعالى من التحريف إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء لأحزاننا، إنه على ما نسأله قدير.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. معنى الآية: المال والأبناء زينة الحياة الدنيا الزائلة، أما الباقيات الصالحات أفضل عند الله. الباقيات الصالحات هي الحسنات، الصلاة والصيام والحج والزكاة والذكر وقراءة القرآن والصدقة ونحو ذلك. وإنما قال الله تعالى والباقيات لأن ثواب الحسنات دائم لا ينقطع، لأن الآخرة لا نهاية لها، حياة ليس بعدها موت، وصحة ليس بعدها مرض، وشباب ليس بعده هرم، وراحة ليس بعدها تعب. أما زينة الحياة الدنيا فالأولاد خلقوا للموت، نهايتهم الموت، هذا يموت يوم يولد، وهذا يموت بعد أن يعيش أسبوعا، وهذا يموت بعد سنة، وهذا يموت قبل الشباب، وقد يموت الحفيد قبل الجد. أفراح الدنيا سريعة الزوال، والمال كذلك سريع الزوال. الأكل مهما كان لذيذا ومهما تؤنق في عمله فإن نهايته هذا الخارج القذر. الأكل اللذيذ والأكل غير اللذيذ نهايته القذر، وكذلك الثياب مهما كانت جميلة نهايتها أن ترمى في المزابل، بعدما تنسحق ويذهب حسن منظرها تذهب إلى المزابل. أما الحسنات فهي باقية، وأخف الحسنات على اللسان الذكر، وأجره عظيم. ومن الذكر سبحان الله وبحمده، المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده تغرس له في الجنة شجرة نخلة من ذهب. فمن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة تغرس له 100 نخلة، ومن قال 1000 فألف شجرة، ومن قال أكثر من ذلك فأكثر من ذلك. ثم نخل الجنة ليس كنخل الدنيا في الطعم واللون والرائحة، إنما الاسم مشترك، هذا يقال له نخل وهذا يقال له نخل. ثم هذه الشجرة أبدية لا تيبس فتقلع، بل هي دائمة رطبة مثمرة. والصدقة من جملة الحسنات، فمن تصدق من مال حلال بنية حسنة لوجه الله تعالى، ليس ليقال عنه فلان فاعل خير، ليس ليمدحه الناس، فهذا أجره عظيم عند الله. فالصدقة إن كانت من مال حلال وبنية حسنة ليس لطلب مدح الناس بأن يقال فلان كريم، فلان سخي، فلان فاعل خير، بل كانت بنية أن الله يحب الصدقة. فمن تصدق على هذا الوجه بصدقة مهما كانت صغيرة فهي عند الله كبيرة، على حسب حسن النية وكون الشخص مؤثرا شديد الإيثار للآخرة يعظم ثوابها. فمن تصدق من مال قليل له فدفع نصف ماله وأبقى النصف الآخر لنفسه، هذا عند الله أجره أعظم من الرجل الذي له مال كثير وتصدق ببعضه. مثال ذلك ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل له درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل تصدق 100,000 درهم من عرض ماله، أي من ماله الكثير، دفع 100,000 درهم وترك كثيرا لنفسه، هذه المئة ألف بالنسبة لكثرة ماله قليل، فثواب الشخص الذي تصدق بدرهم واحد وترك لنفسه درهما واحدا أعظم عند الله من ثواب الآخر الذي تصدق بمئة ألف التي هي قليل من كثير بالنسبة لماله الكثير. ثم إن الله تعالى لا يقبل الحسنات من الصلاة والصيام والصدقات إلا بعد معرفة الله. من لم يعرف الله كما يجب مهما عمل من الحسنات لا يقبل الله منه. أما من عرف الله آمن بالله ورسوله فهو الذي تقبل منه الحسنات. ثم الإيمان بالله هو معرفة أن الله موجود لا يشبه غيره. ذات الله ليس جسما لطيفا كالضوء والريح، ولا هو جسم كثيف كالإنسان والشمس والقمر والنجوم، ليس حجما صغيرا ولا حجما كبيرا، كان موجودا قبل كل شيء، قبل السماوات وقبل الأرض وقبل الجهات الست، كان موجودا قبل وجود المكان بلا مكان، ثم خلق المكان، وخلق قبل كل شيء الماء، ثم خلق جرما كبيرا يقال له العرش، ثم خلق جرما يقال له القلم، ليس كأقلام الدنيا، وخلق لوحا مساحته مسيرة 500 سنة، فجرى هذا القلم بقدرة الله تعالى وكتب كل شيء يصير في الدنيا إلى يوم القيامة. ثم خلق بعد ذلك 50,000 سنة الأرض والسماوات، ولم يكن قبل أن يخلق الله الليل والنهار نور ولا ظلام. ثم كل هذه الأشياء خلقها الله بقدرته ومشيئته، وخلق الإنسان آخر كل شيء من العالم. بعد أن خلق كل أنواع العالم خلق الله تعالى آدم أبا البشر عليه السلام، خلق الأرض في يومين الأحد والاثنين، ثم خلق الله السماوات السبع الثلاثاء والأربعاء، ثم خلق في اليومين الأخيرين مرافق الأرض الجبال والأشجار والأنهار والبحار، وجعل في الأرض الأماكن التي ينتفع بها الناس، الأماكن التي تصلح لأن يسلكوها. ثم خلق الله تعالى آدم آخر النهار العصر، آدم عليه السلام خلق من تراب الأرض، ملك من الملائكة الكرام رفع هذا التراب بأمر الله تعالى إلى الجنة وعجن بماء الجنة، ولم يرد من هو هذا الملك الذي فعل ذلك، يحتمل أن يكون جبريل أو عزرائيل أو غيرهما. وبقي هذا التراب طينا مدة، ثم تحول شيئا يابسا جامدا كالفخار، ثم حوله الله تعالى لحما وعظاما ودما، ثم أدخل فيه الروح، ثم علمه الله تبارك وتعالى الكلام وأفاض على قلبه فصار يعرف أسماء كل شيء. ثم خلق الله من ضلع من أضلاعه حواء وزوجه إياها، جعلها زوجة له، فعاش آدم في الجنة 130 سنة. ثم أنزله الله إلى الأرض وعلمه أمور المعيشة، علمه كيف يزرع القمح ثم يحصد ثم يعمل منه الخبز، وعلمه كيف يستخرج الحديد وكيف يستخرج النار وكيف يعمل نقد الذهب ونقد الفضة ليتعامل بها الناس. ثم حواء ولدت له 40 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى، وبطن واحد ولد منفردا قيل إنه شيث. ثم هؤلاء توالدوا وكثر عددهم، فبلغ عددهم في حياة آدم 40,000، لأن آدم عليه السلام عاش 1,000 سنة، 130 التي عاشها في الجنة وتكملة 1,000 في الأرض. وأمر ولادة حواء هذا العدد ليس نصا نبويا، إنما هو خبر من تواريخ الأمم. وعلم آدم عليه السلام أولاده الإيمان بالله وملائكته، وعلمهم أن الله يرسل أنبياء يدعون إلى دين الله، وعلمهم أن الله ينزل كتبا على بعض الأنبياء، وعلمهم أنه يأتي يوم يفني الله فيه الإنس والجن، يموتون ثم يحييهم، ثم الناس بعد ذلك يحاسبون، ثم المؤمنون بالله والأنبياء، الملائكة يسوقونهم إلى الجنة، والكفار يسوقونهم إلى جهنم، ثم يعيش المؤمنون في الجنة أحياء بلا موت إلى ما لا نهاية له، والكفار يعيشون في جهنم إلى ما لا نهاية له. نار جهنم قوية، ومع ذلك الكفار لا يموتون فيها، حالهم كما قال الله تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. معناه الكافر لا يموت فيذهب إحساسه بالنار، ولا يحيا حياة طيبة يجد فيها راحة، إنما يحيا حياة فيها عذاب دائم. فآدم كان نبيا وهو أول الأنبياء، ثم بعد موته ابن له يقال له شيث كان هو نبي زمانه، ثم بعد موته الله تعالى أرسل نبيا اسمه إدريس، ثم بعد ذلك أنبياء كثيرين، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعده لا يأتي نبي آخر إلى يوم القيامة، وعيسى

يعلم أنه سيأتي نبي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن أي نبي يذكر يسن أن يقال عند ذكره عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام سرا أو جهرا. فآدم عليه السلام فضله عظيم، هو علم الناس الدين وهو أبو البشر، الذكور والإناث يرجعون إليه، هو سبب وجودهم وهو علمهم اللغات التي يتكلم بها البشر كلها، وهو علم أولاده الإسلام وأمور المعيشة. فآدم إذن هو أول نبي وأول رسول عليه السلام. ومن الدليل على أن البشر كلهم كانوا على الإسلام قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كانوا كلهم على دين واحد هو الإسلام، ثم اختلفوا، وبعد أن اختلفوا بأن اتخذ بعضهم دينا غير الإسلام بعث الله النبيين مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خاتمتنا على دين الإسلام، وأن يكرمنا برؤية رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وفي اليقظة، إنه على كل شيء قدير. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بأن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الذي جعله الله أفضل الأنبياء وأعلاهم درجة، وجعل له مزايا كثيرة، وخصه بأمور ليست لغيره من الأنبياء، منها أن من رآه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهي بشارة له بأنه يموت على الإيمان ويكون قد رأى رسول الله حقا، فالشيطان لا يأتي في المنام بصورة خاتم النبيين. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي. أي من رآني في المنام على صورة الأصلية فقد رأى خاتم النبيين، وذلك لأن الشيطان لم يقدره الله تعالى على أن يأتي بصورة خاتم النبيين، فمن رآه صلى الله عليه وسلم في منامه على صورته الأصلية لا ينبغي أن يشك هل هو رسول الله أم شيطان تمثل بصورته، وذلك لأن الله تعالى لم يعطي الشيطان القدرة على أن يتشكل بصورته صلى الله عليه وسلم الأصلية التي ذكرت في كتب الحديث. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيان ذلك أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيها بشرى كبيرة للرائي، وهي أنه لا بد أن يراه في اليقظة حتى لو كان حين رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم على غير دين الإسلام، فإنه لا بد أن يسلم ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. فمن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام مرة أو أكثر فليحمد الله، لأن في ذلك ضمانا أنه يموت على الإيمان وأنه يحشر مع المؤمنين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباحٍ

وغرامي وهيامي. أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

صلى الله على محمد. كان رسول الله لينا دائم التبسم، كان يستمع للصغير والكبير بكل طيبة ومحبة. كان كما حدث خادمه أنس بن مالك: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، حتى لو قصرت في خدمته، بل يبادر لمساعدتي. كان يبادر بالتحادث مع جلسائه والإصغاء إليهم. كان صلى الله عليه وسلم إذا افتقد رجلا من أصحابه في المسجد 3 أيام سأل عنه، فإذا كان مسافرا دعا له، وإن كان حاضرا تفقده وزاره، وإن كان مريضا عاده. كان صلى الله عليه وسلم يبدأ من يلقاه بالسلام، وكان يبادرهم بالمصافحة، وكان لا يقطع حديث أحد ممن يحادثه. كان يحب المسلمين ويسلم عليهم ويحدثهم ويجيب على أسئلتهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث بحديث كرره 3 حتى يفهمه السامع، وكان إذا سأل امرأ كرره 3 حتى يفهم السامع السؤال. كان يشارك الجالسين في أحاديثهم، فإن تحدثوا عن أمور دينهم تحدث معهم، وإن كانوا يتحدثون عن أمور معاشهم وأعمالهم شاركهم. كان يعفو عمن ظلمه، وكان يدعو بالهداية حتى لأولئك الذين أدموا قدميه وجسده وآذوه بشتى أصناف الأذى. وكان رسول الله إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه. وكان رسول الله إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كان إذا صافح أحدا لا ينزع يده من يد الرجل حتى يكون هذا هو البادئ. كان رسول الله شجاعا، فإذا حمي البأس واشتدت المعركة كان أقرب الناس إلى العدو، وكان يسبق الجميع لدفع أي خطر يحدق بالمسلمين. كان رسول الله يفي بوعوده إذا وعد، وكان يشارك الفقراء طعامهم ويستأنس برفقتهم ويدعوهم إلى أطيب الطعام عنده. كان يعطي من منع عنه الطعام، ويصل من قطع عنه الزيارة. كان يعبد الله في الليل والناس نيام. كان أفضل وأعظم إنسان، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو، ومن تلك النعم اللسان، فإن الله عز وجل جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل مصالح دينه ودنياه بها، فمن استعمل لسانه فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج وليس عليه مؤاخذة في الآخرة، وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. وقد ورد في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. ومعنى طول الصمت أي تقليل الكلام إلا في الخير كذكر الله تعالى ونحوه. والله تعالى يحب العبد المؤمن الذي لا يزال لسانه رطبا من ذكره عز وجل، لا سيما التهليل لا إله إلا الله. ومن الأشياء التي يجب حفظ اللسان عنها الغيبة والنميمة وشهادة الزور والشتم والقذف ونحو ذلك، وأشد ذلك خطرا الكفر اللفظي والعياذ بالله تعالى، وهو منتشر كثيرا. وللرجوع إلى الإسلام يجب التشهد بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بنية الدخول في الإسلام والتبرؤ من الكفر الذي وقع فيه. وليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد والهزل أو في حال الغضب يسجله الملكان رقيب وعتيد. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم. اللهم اجعل ألسنتنا ذاكرة وقلوبنا شاكرة، وارحمنا في الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين نبينا محمد الأمين، والحمد لله رب العالمين.

المعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة، صالح للتحدي، موافق للدعوة، سالم من المعارضة بالمثل، يظهر على يد الأنبياء كانفجار الماء الزلال من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما ليس بخارق للعادة بأن كان معتادا لا يسمى معجزة، وكذلك لا يعد معجزة الأمر الخارق إذا لم يكن مربوطا بدعوى النبوة ككرامات الأولياء. وأما ما يحدث للنبي من الخوارق قبل دعوى النبوة فيسمى إرهاصا، وكذلك لا يكون معجزة ما يقتضي تكذيب مدعيه، مثل ما يروى أن مسيلمة مسح على وجه رجل أعور فعميت عينه الأخرى. وليس من المعجزة أيضا السحر، لأن السحر يعارض بمثله وهو محرم بالإجماع، وقد يكون كفرا كما إذا تضمن السجود لإبليس أو للصنم، أو تضمن كتابة المصحف بالبول ونحو ذلك. أما إذا لم يتضمن ما فيه كفر فيكون حراما من الكبائر. والمعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء أدلة عقلية تحتم تصديقهم في كل ما أخبروا الناس به عن الله تعالى، من وجوب عبادة الله تعالى وحده خالق كل شيء، ووجوب متابعتهم في الأعمال التي يأمرون الناس بها. وكذلك يتعين عقلا تصديقهم فيما أخبروا به من أمور بدء الخلق وعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والثواب والعذاب والجنة والنار والملائكة وأحوال البرزخ، وهو ما بين الحياتين، أي انتهاء الحياة الحاضرة بالموت والحياة الدائمة التي لا موت بعدها وهي الآخرة. فيجب التصديق في كل ما بلغوه عن الله تعالى، فمن رد دعوة الأنبياء وما أخبروا به عن الله ولم يؤمن بهم يكون مهدرا لقيمة البرهان العقلي، وكان في الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا بأنبيائك الكرام يا ذا الجلال والإكرام.

عظيم الرأس أسود الشعر تديم في محاسن العقول الزكية وتت

0: الله صلوا على رسول الله.
1: مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 75 إلى الآية 18 بعد 100 من سورة براءة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له:

أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلوية، إيطاليا كومباني بالطليعة.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة. 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لبن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة، اليوم الخميس 4 حزيران 2026، الموافق ل 18 ذو الحجة 1447. بدي رحب فيكم بحلقة جديدة من صباح المعرفة، ونعتذر على هالتأخير البسيط. معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا يا إيمان.
4: أهلا علي، صباح لك، صباح كمال، صباح متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، نتمنىها تكون مليئة بالحب والنشاط والحيوية.

0: اليوم نهار كتير حلو حيكون إن شاء الله، لأنه بدنا نستقبل الحجاج اللي بيوصلوا إن شاء الله إلى أرض الوطن تقريبا الساعة 5 العصر، ونحن بإذن الله حنكون لايف معهم من المطار لنستقبلهم مع بعضنا، وهيك نكون متحمسين ونطلب منهم أنه يستغفروا لنا.
1: نعم. هي هيدا الأجواء اللي كتير حلوة يا علي، فرحا بقدوم الحجاج. يعني مش بس بهيدا البث المباشر، هي طيلة هيدا النهار عبر برامجنا وأناشيدنا اللي عم تنزل عبر أثير إذاعة نداء المعرفة، حتى بالتغطية، وأيضا منشوفها بالشوارع بالبدايات. بلشنا نشوف الزينة اللي عم تزين مداخل البيوت. صح. يعني صرت تعرف أنه هالبناية فيها حج.
0: صح.
1: يعني شيء كتير حلو، تبارك الله. بنتمنى لهم هيك عودة سالمة وغانمة إلى حضن الوطن، وبنتمنى إذا هن وهلا عم بيحضروا أمورهم وشنتهم يمكن وغراضهم استعدادا للسفر،
0: هن عم بيدعوا الرسول هلا.
1: صح، صلى يعني الله عليه وسلم،
0: ما بعرف،
1: يدعوا لنا. نعم. ويستغفروا لنا ويتذكرونا هيك بدعوات صالحة
0: إن شاء الله. أنجي بتقول صباح المعرفة علي وإيمان وجروبنا لليوم محمس، صراحة جروبكم من امبارح محمس
1: مولعينا
0: ما شاء الله،
1: جاي الحاجة فاطمة سعد.
0: نعم نعم.
1: كمان زملائنا إن شاء الله بيوصلوا بخير وسلامة، رولا مكداشي والشيخ محمد الدنا.
0: طيب، نسرين الشعار بتقول صباحكم راحة بال علي وإيمان وكمال على الصوت، بارك الله بكم على المدايح والأناشيد بفرفحوا القلب، بحب صبح عليكم ونقول لحجاجنا الوصلين اليوم حجة مباركة، يعني بالعامية عم تقولها، الله يتقبل منكم الطاعة. وكمان عم تبارك للحاجة فاطمة سعد، عساكم من عواده، يعني من خليج، جملة من جميع اللهجات،
1: كل اللهجات،
0: من خليج بيروت
1: عساكم من عواده.
0: نعم.
1: طيب، في بعد شيء لك بالك؟
0: يعني عم توجه تحية لكل أعضاء الجروب وبتصبح عليهم وبتقولون الله يتقبل منكم الطاعات.
1: اللهم أمين. سيد مروان برجاوي كمان بدي صبح عليه، هو بدوره بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح الورد بكل ألوانه لأهضم إيمان وعلي، وما مننسى صاحب الأنامل الذهبية كمال، تحيات لألوه أنامل ذهبية. أيوة، بصبح الجميع المستمعين، نهاركم مبارك إن شاء الله.
0: لميس علي رايحة على المدرسة مع خيا طارق وعمر إخواتها اثنين، سمعونا أنشودة الحاج محمود وهبي ودوني، عم تطلب نسمع إن شاء الله، نسمع خلال الحلقة.
1: كمان بصبح ست سناء شماس، سعد شهاب أيضا، سيد علي غزاوي أيضا، يسعد صباحك، يسعد صباحكم. أنا مريم عطوي بحبكم كتير، وأنا والكي جي ثري، وبكرة هي بالكي جي ثري مريم، معقول
0: يكون عم يسمعونا بالصف
1: الكي جي 3 عم يسمعونا، تحياتنا لصف الكي جي 3. اوكي، تحياتنا لإلون، بكره بيخلصوا مدرسه رح اشتاق لكم، ونحن كمان بس كفي اسمعينا.
0: طيب، محمد سرحان بصبح زوجته وولاده عمر وتالين، شكرا لك يا محمد. خلينا نسمع.

0: نسمع دعاء اليوم ومن بعده من كفر.
1: لا قبل دعاء اليوم شفت قدي حلوة هالأنشودة.
0: نعم جديدة ها.
1: هيدي أنشودة عاملينها كانوا من قبل فريق المشاريع للإنشاد الديني قسم النساء ببيروت. تحية كتير كبيرة لألون حقيقة أنشودة رائعة جدا. فرحا كانت باستقبال الحجاج الكرام. تحية كمان للست فاتن نابلسي وأيضا للست مها إسماعيل. وتحياتنا كمان لفريق المشاريع قسم الرجال.
0: نعم.
1: صار فيكم تحطوا دعاء.
2: دعاء اليوم.

لك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله أسألك من

0: اليوم. الله الله
1: الله. ورد اليوم الخميس 18 ذو الحجة 1447 الموافق لأربع حزيران 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحدة منها 100 مرة. إذن هيدا هو ورد اليوم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحدة منهم 100 مرة. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، رواه مسلم. وهيدول الأذكار اللي ذكرتهم هن من غراس الجنة.

0: عند رسالة من عبد الله عباس بيصبح علينا وبتمنى لنا صباح مليء بالنشاط ويوم عامر بالخيرات. بده يصبح على زوجته حبيبة قلبه عم بيقول سارة الأحمد وعلى بابا الحاج أشرف عباس كمان. وعليكم السلام السيدة ميش ميطلي بتصبح علينا وعندها تحية لزوجها اللي توجه صباحا لعمله السيد زياد الكردي وابنه إبراهيم وبتتمنى لهم التوفيق والرزق الوفير. وأكيد تحياتي لأهلي وأحبابي عم تقول وبالأخص السيدة يسر دقاق مع تمنياتي لها ولزوجها بالصحة وطول العمر. وأكيد ما بننسى تحياتنا لعلي وإيمان.
1: شكرا شكرا. كمان بدنا نصبح الست أم عمر الحمصي عم تصبح علينا بالخير. تحية لكل المستمعين وتحية خاصة للحاجة إيمان والسيد علي وتحية أيضا لزوجي أبو عمر الحمصي ولبناتي وبتتمنى لهم يوم مليء بالخير والفرح. بصبح على خالتي أسمى كمان من بعلبك يسعد صباحك. بدي صبح على والدي أيضا
0: وعلى الماما
1: وعلى الماما كمان تحية للست باسمة. عم بيقول بابا صباحكم مبارك بكل خير إن شاء الله أسرة الإذاعة جميع إخواتي جميع أولادي وأزواجهم وأولادهم وإخواتي وأولادهم كم أحبكم في الله وأسأل الله الكريم لقياكم في جنات النعيم وبيهديهم أنشودة محمد وبدر البدور.
0: كيف يكون الطقس اليوم وبالويك أند هلأ بنعرف.

0: الجوي رايق
1: فعلا الجوي رايق
2: وصافي يعني وشوب
1: شوب بلش بلشت ايه بس بعدني عم حس هيك لسعة البرودة بالليل يعني
2: وشوي الصبح
1: ايه لانه بحزيران احنا ما بنحسهم هولي الحمد لله ليكي حلو يبقى الطقس هيك بالصيفية
2: ايه بس
1: يعني
2: هالقد
1: بس هالقد يعني نكتفي
2: يا ريت
1: يؤثر طقس ربيعي معتاد على لبنان اليوم وبالأيام القادمة من المتوقع ارتفاع الحرارة هالأسبوع وانخفاض الرطوبة بالجو مما بيؤدي إلى أجواء قليلة السحب عموما ولطيفة وهيك أجواء ربيعية بامتياز. الجو اليوم وبالأيام الجاية وحسب التوقعات مشمس بيتحول غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات والحرارة على الساحل بين 18 و 28 درجة بين 9 و 28 بعده برد بالبقاع بالليل بين 9 و 28 بالبقاع بين 13 و 22 فوق الجبال التي تعلو عن 1000 متر. هذه هي أخبار الطقس يعني جو ربيعي درجة الحرارة بلشت ترتفع بلشنا نحس بالشوب بالنهار بالليل بعده الجو لطيف عم تدور الاي سي بالليل
2: اكيد
1: لا كتير
2: لا لحظه انا ما هلا بلشت دور انا اوريدي
1: مدوره من ادار اللي يمكن لا انا بعدني ما عم دوره يعني بعدني رواق فيني نام بلا اي سي
2: هكذا
1: نعم بعد الفاصل اخر الابتكارات اي سي متنقل

0: لا لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-43-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: باص عيداني اخوان، يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
7: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيتاني ومقدم.
6: 01-74-69-350-417.
8: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة، 76-798-534.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلياوية، إيطاليا كومباني بالطالعة هي.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لابن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: لكم بصباح المعرفة. رح أمرق سريعا على الرسائل اللي هي كتيرة، لو أنه كمان عنا فقرات كتيرة بعد بدنا نطلع فيها. بدي وجه تحية كبيرة لمحمد فخر الدين اللي بيقول تحية للإذاعة الطيبة على الإيجابية والحيوية والنشاط اللي بتعطونا إياها خلال هيدي الحلقة الحلوة. شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك وتحياتي لك. كمان من الرسائل اللي وصلتنا سارة عماش، نقصني كمان، قلت انا من فكرت في شيء وقع وراي، انا
1: فكرت كمان في حدا اجى لعنا عم يدقر بقلب الاستوديو
0: كمان، لانه عم بتطلع بكمال على اساس عم يظبط الستور. طيب سارة عماش بتقول صباح وصباح وتحيه لكم وصباح الطقس الحلو، تحيه للجروب. واخيرا جاي اليوم الحاجه فاطمه، ان شاء الله بتوصل بالسلامه ان شاء الله. اللي قادر يطلع على المطار يطلع، يعني بيستقبل لانه جو حلو بيكون
1: يعني.
0: صح 100%.
1: بدي صباح الست ام محمد دباغ كمان، هي عم تتمنى حج مبرور وسعي مشكور لكل حجاجنا الكرام، وكمان بتصبح علينا وعلى كل أسرة الإذاعة، وبتهنئ اختها الحجة جهاد دباغ وبنت خالة ريما دباغ، وبتقول لهم حج مبارك.
0: كمان عنا تحية وعليكم السلام من نعيم ومها مرعي، تحية لنعيم ومها مرعي من سنة.
1: أوكي. كمان في عنا تحية من عمر حندوس من البقاع، كمان عم يقول يا ريت كمان يسمعنا أنشودية مهما جرى للحاج محمد معروف قرن رحمه الله.
0: آخر رسالة قبل ما طلعنا بالمدايح، في رسالة كتير مهضومة من مجد فتوح، قال هو عمره 4 سنين، هلا أكيد أمه عم تكتب له رسالة
1: عم تساعده.
0: نعم. قال بحب يسمعنا كتير هو رايح على المدرسة، وبحب فقرة الطقس.
1: بحب الطقس. نعم. حلو كتير
0: ما شاء الله.
1: مجد بفتكر هلا وصل على المدرسة، بتمنى أمه تكون عم تسجله لحتى يرجع يسمعنا إن شاء الله.
0: سمعنا يا كمال.

0: خبرية اليوم.
1: شوفي يا إيمان هالخبرية. جبت لك خبرية خاصة ب يعني استعدادا لاستقبال فصل الصيف. خاصة اللي بشوب كتير وبيعرقوا كتير لما يظهروا أو بيكونوا مثلا رايحين على موعد واضطروا يروحوا مشي فبيوصلوا عرقانين فبينحرجوا. جبت لكم الخبرية لألكم. كشفت إحدى الشركات العالمية عن إطلاق مكيف AC قابل للارتداء لتبريد الجسم تحت الملابس في الصيف. وقد صمم لتبريد الجسم تحت الملابس بهدف تقليل التعرق ومساعدة المستخدمين على التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة بالأجواء الحارة. الجهاز ليس للصيف فقط بل يحتوي على وضع التدفئة بأربع مستويات.
2: في هيتر كمان.
1: هيتر نعم بس مش بس بالصيف كمان بالشتاء. إذا هيك.
2: يعني بتدفع بس بتعوزه صيف وشتاء.
1: نعم بيشتغل الجهاز هذا على البطارية بتشارجيه وبتحطيه وراء يعني من ميلة الظهر فبصير ببرد يعني المروحة تبعيته بتصير اتجاهها نزول وبتبرد كل الجسم من ميلة الظهر.
2: تعمل صفقة هواء أولاك؟
1: ما بعرف لما تفوتي لها الفوطة مبسوط فيها أنا
2: أوكي.
1: بيشتغل على الجهاز على البطارية وممكن يتشغل 15 ساعة بدون ما يتوقف. يعني بطاريته بتضاين. قديه سعره؟
2: قديه سعره؟
1: بين $260 و $300.
2: ليك انا توقعت اكثر.
1: صاروا هلا نزل بالخليج
2: ما عم ليلو سيستم سولار مثلا طاقه شمسيه للتشريش
1: ما بعرف هلا ما بتذكر حكينا عن الصلعه انه ممكن يكون هلا ممكن صح. يكون انه السيستم طاقه شمسيه نحطها بايده هيك بس لا هو على البطاريه اللي بدك تفوتي طاقه شمسيه في بطاريه
2: انه بركة عزنا
1: خلينا نجيبه أول شيء نحن
2: بعدين بنشوف كيف
1: سعره بين $260 و $300 بعد ما نزل بلبنان بس نزل بأوروبا وبالخليج.
2: ببين تحت التياب ولا لا؟
1: ببين هيك كأنك حاطة شيء ماشين فوق يعني فوق التياب يعني
2: بأورجيني
1: هلأ أنت بحجبي ما ببين
2: ما حيبين أكيد.
1: نعم هذه كانت خبرية اليوم.

0: حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون عصحتكم.
3: الفقرة الصحية اليوم إيمان كتير مهمة وحبيت أطرحها لأنه في كتير ناس بتعمل دايت وبينزل وزنها بسرعة فبتنبسط بالنتيجة ولا إذ بعد جمعة إذا خبصت بالأكل بيرجع بيطلعوا دوبل
4: ترجع يعني. تعيدون
3: طيب نحنا بدنا نعرف اليوم بهالفقرة الصحية شو هي العلامات اللي بتدل أنه أنت فعلا عم تنزل دهون خلال الدايت يعني
4: أيوة.
3: ولا عم ينزل مي. بيساعدنا نستضيف اختصاصية التغذية فرح كلش. أهلا وسهلا بالست فرح.
5: اهلا فيكم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: ما
3: ايه ما طلت علينا من رمضان.
4: ايه من وقت برنامج
3: قبل الحرب بيوم كنا بالسحور وهذه هي
4: صح. تحياتنا لست فرح. اهلا وسهلا
5: لكم كمان. استقت لكم.
3: اهلا وسهلا
4: احنا كمان.
3: طيب ست فرح كتير ناس بيعملوا دايت ويمكن بيعملوه بطريقة غلط بينزلوا وزنهم بشكل سريع بيجوا بيطلعوا بشكل أسرع. نحن اليوم بدنا نعرف شو هي العلامات اللي بتدل انه هذا الشخص اللي عم يعمل دايت لإنقاص الوزن عم بينزل دهون ومش مي.
5: اوكي اول شيء نحن لما ننزل الوزن مش بدنا نعتمد دايما على الميزان. هيدا أول شغلة إنه في كتير ناس خلص بدهن يشوفوا بس على الميزان الرقم ويعتمدوا عليه وإذا ضلوا نفسه هو ذاته ببنكو. هيدا لا. نحن بدنا في كتير مؤشرات تانية بدنا نعتمد عليها أو يعني ناخدها بعين الاعتبار. أول شيء نحن لما ينقص وزننا أول مؤشر إنه نحن ننزل بالوزن تدريجيا يعني من نص كيلو لكيلو بالأسبوع كتير منيح.
4: بس هالقد؟
3: ايه ما هذا شفتي ست فرح لانه في ناس كتير لما
4: بيحكوا باتنين كيلو وثلاثة كيلو.
3: انا هلا عم بعمل دايت اللي ثلاث اشهر بهالثلاث اشهر نازل ستة كيلو ما عجبهم لرفقاتي قال شو؟
4: عشان هيك طعمت هالفقرة. اوكي
5: هلا هو كيلو بالاسبوع هذا مطلوب يكون تقريبا اكثر شيء ليكون طريقه صحيه ولنكون نحن ضامنين يعني تقريباً
4: يعني مش صحه 2 كيلو و3 كيلو اللي بيحكوا فيهم
5: كثير يعني
4: كثير
5: يعني بيكون اغلبه حتى اصلا بيكون اغلبه مي.
4: أيوة.
5: حتى بيكون كمان بيتضمنوا عضل. هذا الشيء كل ما نحن بدنا انه تنقول انه مثل كانه ضامنين الدهون انه تكون هي اللي عم تنزل اكثر شيء انه نكون عم ننزل شوي شوي بس اكيد نكون نحن محافظين على اكلنا على الرياضه وعارفين تقريبا كم سعره حراريه عم ناكل بالنهار فيرس قد ايه نحن بنحرق بالنهار. يعني نحن هذا الشيء بخلي انه من الصعب انه نرجع نكسب هالوزن اللي خسرناه لانه كمان لما نخسر وزن بسرعه دغري بيرجع بيطلع وزننا اذا كنا ما عم ننزل بطريقه صحيه او
3: نعم
5: نخسر يعني عضل اكثر او مي اكثر. فهذا الشيء كمان اول ما نرجع ناكل شوي اكثر او شوي عادي مثل قبل مثل عوايدنا اللي قبل بيطلع الوزن دغري.
3: طيب كنت عم تقولي ست فرح انه الميزان منه معيار لنحنا نشوف اذا فعلا عم نخسر وزن بطريقه سليمه وصحيحه. شو هو المعيار؟
5: صح. هلا نحن في معايير كتيرة. هلا نحن مثل ما قلنا بدنا نشوف اوكي اذا بدنا نقول بس على الوزن من نص كيلو لكيلو لحتى نحن نكون ضمن الرينج اكيد بدنا نكون عم ننتبه على نوع اكلنا كمية اكلنا ممارسة الرياضة اليومية وغيرها. هلا في معايير تانية اللي هي نحن مثلا فينا نشوف نقيس محيط الخصر مثلا او الايدين او الفخاد بس أكتر شيء نحن نشوف على التياب يعني إذا نلاحظ أنه التياب مثلا وسعوا علينا هذا كمان مؤشر أنه نحن الدهون هي اللي عم تنزل أكتر من أنه العضل. كمان هلأ أهين وأداء إذا نحن بنروح مثلا عند اختصاصية التغذية هي عندها بتكون الماشين نعم الجهاز المخصص اللي هو بيقيس نسبة الدهون بالضبط قديه ونسبة العضلات قديه لحتى نشوف مثلا إذا بقى نفس الوزن هو ذاته على الميزان أو حتى عالي يمكن شوي الوزن على الميزان قد نقول إنه ما عم ننزل بالوزن أو ما عم بيزبط الدايت وعم بعمل الرياضة وكل شيء ما عم بهذا بيكون هو لأنه عم نعمل الرياضة عالي مثلا العضل بالجسم
3: وهذا بيعلي الوزن
5: فهذا بيعلي الوزن. فنحن هذه الماشين بتفرجينا يعني انه عم بيعلى العضل، وانه مثلا الدهون يا نزلوا شوي، يا مثلا لو بقيوا مثل ما هن بس مثلا طلع العضل. فهذا هيك يعني مؤشر ضابط بفرجينا فعليا انه مثلا الدهون هي اللي عم تنزل.
3: نعم. طيب ست فرح، بدي اسألك سؤال. هل انا قاعد عم بسأل
4: خد مجدك، انا قاعد عم بتصنّع
3: لأنه إمامة بتعمل دايت. قال بدي أسألك يا ست فرح أنه ليش الشخص اللي عم يعمل دايت لإنقاص الوزن بينزل مي مثلا، بيوصل لمرحلة أنه هو عم ينزل مي ما بينزل دهون، شو بكون عم بيعمل يعني؟
5: هلأ المي نحن أكيد بدنا، نحن وعم نعمل يعني نظام غذائي صحي بدنا نشرب مي بكمية مظبوطة، بدنا نكون نحن عم ناكل كل الفيتامينات والمعادن، يعني نفوت مش بس ال بس الـ يعني البروتين، هلأ كتير دارج بروتين وكذا وهيك، بدنا نفوت مثلا
3: نشويات
5: أكيد نشويات شو يعني شوي بطريقة معتدلة، ما ضروري نوقفهم كليا، بس كمان مثلا الخضروات كتير مهمة، فيهم كتير فيتامينات ومعادن. الخضرة والفواكه يعني هول من الأشياء اللي كتير بتعطينا طاقة وبتحافظ لنا كمان على المي بجسمنا والفيتامينات، فنحن هيدول مطلوب كمان نحافظ عليهم، وكمان انه نشرب مي بكمية منيحة، هيدا كمان بساعدنا انه ما نخسر مي كتير او عضل كتير. بس كمان اكيد كعضل بدنا نركز على البروتين، بس كمان انه ما نحن كمان ما ننقص كتير كالوريز بالنهار، يعني السعرات الحرارية ما يكونوا كتير أقل من ما نحن بالنهار.
3: يعني السعرات الحرارية لأنه نطش الخط ما يكونوا أقل بكتير مما نحن تعودنا أنه نكون نحن عم نفوت على جسمنا بالنهار.
5: وكل واحد عنده حرق دفء
3: مختلف
5: غير عن الثاني، مختلف عن الثاني صح، يعني مثلا الشباب يحرقوا أكتر من النسوان الأغلب. حسب نعمل الرياضة لا، حسب العمر، حسب يعني كتير أشياء. هلأ كمان من المؤشرات أنه نحن عم ننزل دهون أنه كمان تتحسن القوة تاعتنا مثلا بالتمارين، خصوصي إذا عم نعمل تمارين مثلا قوة أو تمارين مقاومة بيقولوا لها اللي هي رفع الأوزان مثلا،
3: بصير عندنا طاقة أكتر يعني
5: صح، بصير عنا طاقة أكتر، هذا كمان مؤشر كتير منيح، بصير عنا نشاط أكتر وحيوية. وكمان في مؤشر إنه إحنا كمان نشعر بالشبع أكتر، يعني كمان بصير بتقل رغبتنا بتناول مثلا كمان السكريات أو الأشياء اللي نحنا عادة منا صحية اللي نحنا بنرغب فيها عادة، هذا الشعور بقل. وكمان بصير يعني الجسم بيحافظ على الكتلة العضلية مثل ما قلنا، وكثير بيمرن بيبين أكتر العضلات يعني بالجسم، هذا كمان مؤشر أن احنا عم نحافظ على العضل وعم يعني حتى عم بيكبر العضل شوي وأنه عم نخسر دهون أكتر.
4: بأي مرحلة ست فرح بتبلش حرق الدهون؟ يعني أول شيء كنت عم تقولي لنا أنه بيكون يمكن عم يخسر مي قبل ما يحرق دهون، بأي مرحلة من الرجيم ببلش حرق الدهون؟
5: هلا هو دغري من اول اسبوع نحن فينا نبلش نخسر دهون اللي كنا عم نقول عليه نص كيلو لكيلو، بس اكيد اذا نحن دغري بلشنا بطريقه صح. وهلا اغلب العالم اللي بينزلوا اسرع
3: بكون عم بيتبعوا دايت منه صح منه سليم،
5: لا
4: عم يخسروا مي بيكونوا
5: بيكون عم بيتبعوا نظام غذائي مظبوط، وبيكونوا من قبل مثلا وزنهم كتير وكانوا ياكلوا أكتر بكتير، فمثلا صار شك على جسمهم النظام اللي هو لو شوي أقل بالسعرات من حاجاتهم. فبيصيروا بينزلوا بسرعة أول فترة، بس المهم أنه بعد فترة الواحد كمان يضل يشوف مثلا، لأنه أمرار الجسم بيتأقلم مع السعرات الحرارية اللي هن أنقص، فبيصير بيحرق أقل من ما كان يحرق أول شيء قبل أول الدايت. فهذه هي لأي المهم أنه الواحد ما يكون عم بيعمل دايت كل الوقت، بس يكون أكله صحي خلص، يصير هذا نظامه الغذائي فهيدا هي. وكمان من المؤشرات اللي نحن انه عم ننزل دهون بطريقة صحية هي كمان انه تتحسن المؤشرات الصحية بالدم، مثلا ضغط الدم بيتحسن، السكر بالدم، الدهون بالدم، بعض مؤشرات الدهون بالدم فبيتحسن، مثلا كوليسترول، تريجليسيريد، إذا حدا عنده أمراض مزمنة مثل أمراض القلب كمان هذا الشيء كتير مهم لقاله، مثلا أو إذا عنده سكري.
3: نعم.
5: وكمان تتحسن جودة النوم، هذا الشيء كمان مهم، بصير مثلا بتقل مشاكل التنفس خلال النوم بسبب فقدان الدهون خصوصا حوالين الرقبة مثلا أو البطن، هذا الشيء بصير بيساعد بمشاكل التنفس.
3: أوكي ما في شيء
4: كيف بدي اختم؟ خلاص ما بقى في معنا وقت بنعمل حلقة جديدة على هالموضوع، لكن في عنا كتير أسئلة من المتابعين بنرجع بنعمل لهم إن شاء الله فقرة خاصة فيهم.
5: بارك الله
3: بك. آمين بكم. شكرا لك اختصاصية التغذية فرح كلش، شكرا لك.
5: شكرا لكم،
4: مع السلامة.
0: وجسم دبلان
1: الصحة ما عادت مثل أول،
2: ديروا بالكم على صحتكم.

0: بدي صبح على فاطمة الحمصي اللي بتصبح على المستمعين وزوجها وولادها وإخواتها وجروبنا الغالي عم تقول أهل القلوب البيضاء. إن شاء الله بيرجعوا حججنا بخير وسلامة. ناطرينك حاجة فاطمة. سعد كمان السلام عليكم. وعليكم السلام أم إيناس، تحية كبيرة لإلك. كمان عنا تحية لمحمد كمال سكر، عم بيقول متمنى يرجعوا الحجاج سالمين غانمين آمنين آمين. كمان من الرسالة اللي وصلتنا أحمد علوي من ألمانيا بوجه تحية لولدته زوجته صديقه المنشد محمود وهبي،
1: تحياتنا له أكيد.

0: سؤال اليوم. 5 4 3 2 1. يعني حضروا لي حالكم كلكم، بدي مشاركة من الجميع على هذا السؤال. تفضلي إيمان قولي السؤال.
1: سؤال كتير حلو بوقته، يعني أنا كتير حبيت، يعني بحس من بعد هيدي الفقرة ومن بعد الإجابات اللي حنيخدهم اليوم حينزلوا على السوق ويخلصوا كل أمورهم.
0: نعم.
1: قبل ما يرجعوا الحجاج من الحج. طيب بدنا
0: هون السؤال إيمان عم طلع هونيك انت هون.
1: أنا كتبته هون.
0: ما تخزيني.
1: أنا
0: سوري.
1: كتبته هون.
0: تفضلي.
1: طيب إذن عطونا أفكار لهدية بدنا نجيبها لشخص راجع من الحج. بالعادة الحجاج هن اللي بيجيبوا لنا زمزم وتمر ومسابح وسواكات وعطر وغيره. هالمرة نحنا بدنا نجيب لهم، شو بدنا نجيب لهم؟ أعطونا أفكار لهدايا منجيبها للحجاج الكرام.
0: ما حدا يقول لي طقم فناجين.
1: فناجين قهوة.
0: هالطقم الفناجين بيبرم على كذا بيت، يعني بيجينا هدية
1: لكل المناسبات.
0: خلي بنبقى بنهدي لحدا. مش عم نهدي للناس اللي الناس بيهدوه.
1: بس لاحظة طقم الفناجين هلا صار كتير غالي.
0: ايه نعم.
1: ما بقى تفكر يعني.
0: صح يعني ما في شيء رخيص بقى الا قليل، قصص قليلة جدا.
1: نعم.
0: طيب نعم، بعتولنا اجوبتكم واقتراحاتكم لا هدايا او هدية ممكن نجيبها لشخص راجع من الحج.
1: وهي الفكرة بالمعنى، هي الفكرة
0: صح
1: مش بقيمة الهدية
0: يعني.
1: المادية هي بالمعنى انك تذكرته انت كمان للحج.
0: صح.
1: وجبت له هيدا الجست الصغير، مش شرط يكون كتير غالي يعني.
0: نعم.

0: زين الصانع أول المشاركات. ليه؟ لأنه هي عندها محل هدايا وقصص وخبريات. مرقنا لك نص دعاية على هلا لنشجعها تعمل دعاية عنا.
1: أكيد.
0: زينة بتقول صينية شوكولا أو هيك لوحة عليهم صورتهم حد الكعبة. نوع من الاقتراحات يعني.
1: كتير درجة هيدي. الرزن كمان بيعملوا بيحطوا صورة الحجاج عليها وحاج مبرور وسعي مشكور. حلو كتير.
0: الحاج وليد عيتان تفضلي إيمان أنت معي بالحلقة.
1: عم بقرأ رسالة كمان لست أماني لحسين. أنا بحب شي يبقى لأن مثل شي محطوط عليه اسم الحج أو الحاجة بيفرحون كتير وبيبقى ذكرى حلوة. فهيدا أكيد ما بيبرم بقلب البيوت مثل الفناجين يعني. ايه صحيح.
0: أنا عندي
1: شي بيكون سبيشل لهيدا الشخص.
0: صحيح. أنا عندي صديق دايما من وقت للتاني بيهديني يعني هو من باب يفرح لي قلبي ويسر لقلبي بس. نعم. دايما بيحرص
1: تهادى وتحابه.
0: نعم دايما بيحرص انه الهدية يكون فيها شيء من الطاعات ويلحقوا الثواب. دايما دايما يعني بفتش على هالشيء يعني مثلا مرة جاب لي تمر مرة مثلا سواك مرة عداد اخر موديل
1: اخر موديل
0: عداد اللي بتلاقيه بجيبه
1: قدام بسطت كتير حلوة
0: الفكرة وعم يلحقوا ثواب يعني. أكيد. عم يتصرف بذكاء هو.
1: صح.
0: فانتو كمان فيكن تفكروا هيك اذا بكن تهدوا الحاج هدية فيكم تفكروا انه الهدية كمان مش بس انه عطيتوه اياها وسريتوله قلبه كمان يبقى عم يلحقكم الثواب طول ما هو عم يستعمل هيدا الغرض.
1: صحيح. طيب تفضل.
2: تريد تقدم هدية تعجب كل الناس خواتم عبد الملك الفضة بتريح.
0: تحية للحاج محمد عبد الملك
1: وبنتمنى وصوله بخير وعافية كمان.
0: نعم هو وصل.
1: وصل. نعم. أنا معلوماتي قديمة. بدي أقول ألف مبارك للحاج بلال بدران بقدوم حفيده حفيده الجديد بلال جونيور كمان.
0: نعم تحية للحاج بلال.
1: فألف مبارك
0: ما شاء الله.
1: وإن شاء الله هيك الله يجعله من الصالحين. وكمان بدنا نبارك كتير للماما والبابا ولجده كمان بلال بدران.
0: أنا كمان ببارك لهم الحاج وكمان
1: أيضا ببارك لهم.
0: الحاج وليد عيتاني عم بيقول انه تحصل على صورة للحاج حد الكعبة او القبة الخضراء وتطبع له اياها على لوحة اظن بكون هدية حلوة يعني.
1: نعم.
0: اوكي.
1: طقم فناجين لماء زمزم يا عين بلشوا الاوبسيونات يجوا. هول اللي لونهم ذهبي وصينية ذهبي كتير حبيت حلوين. كنا نحن نجيب لهم فناجين الزمزم نحن منجيب الفناجين وهن بيضيفونا فيهم.
0: حلوة الفكرة. حبيت
1: حلوة
0: الفناجين. حلوة. طيب الموضوع انه شو هو بيجيب هول الهدايا يا علي. اوكي. اماني عم تقول انه الحاج هو بيجيب الهدايا بس احنا ممكن نجيب له هدية كمان انه فينا نفكر ما بعرف هتلا نفكر سوا طرحنا السؤال نفكر سوا.
1: صح. كمان في عنا تهنئة. أنا بهنئ بنتا لماما ريما ميرنا بالمولود الجديد واللي سمته طاها. نعم صحيح نحن باركنا لو من عيد المبارك أيضا. ألف ألف ألف مبارك لبنتا لماما ريما. ريما كريدية زميلتنا يلا جاي قريبا إن شاء الله بمجيء مولودهم الجديد وسموا طاها. ألف مبارك. أيوة.

0: يعني كمان حبيبي عندك تخبط
1: ما بيصدق يكون في مباركة بولادي ليحطها. طيب
0: خلونا بالموضوع يا جماعة. عم نحكي عن الحجاج اللي رجعين اليوم, عطونا أفكار هدايا نجيب لهم إياها.
1: نعم أوكي. وهني بلشوا يتوافدوا يعني, وما شاء الله الأجواء الفرحة عامرة بقدوم الحجاج الكرام. أهلا وسهلا فيهم. كمان بدي صبح السيد فوزي درباس, عطوني أفكاركم واقتراحاتكم لهدية منجيبها للحجاج الكرام.
0: كمان ورد
1: في ناس على المطار بتطلع بتاخد ورد.
0: قال انا شو اخذ معي اليوم, انا
1: اخذ, انت اخذ كمان معك
0: اخذ الميكروفون
1: وطالع تستقبل
0: والجهاز اللي بتحملوني اياه المشاهدين ما بيشوفوه
1: هيدول بيهايند ذا سينز
0: والجد اصوات اللي بكون عم بسمعهم بدايتي انا وعم بحكي, يعني اخذ معي كثير.
1: علي هل تسمعني يا علي؟
0: عن جد المستمعين ما بيعرفوا لما نكون نحن لايف من برا قد ايه بنكون نحن يعني بدنا نلحق على كل شيء بكون
1: صح.
0: قديه
1: في هيك مفاجآت بتكون تحت الهواء لايف, هيدا اللايف المباشر صح؟
0: نعم. شوفي الدعايات اللي عم توصلنا, مش حقول دعايات يا جماعة. سامية عم بتقول صورة بعتولنا يا حتى الكعبة بنطبع لهم يا ونعطيهم يا, في إجماعة على هدية على فكرة.
1: بتعرف ليه؟ لأنه بتبقى ذكرى بالتوريخ فيها, بتحط التاريخ تاع الحج اللي قاموا فيها هيدول الحجاج الكرام مع صورة لقلهم من هنيك من الأراضي المقدسة, بتبقى كتير حلوة. وفي ناس بترسم كمان, فيعني فينا نعمل رسم للقبة الخضراء لمكة المكرمة, شيء كتير حلو. لوحة مكتوب عليها حج مبرور وسعي مشكور. بدنا مقديح تعبان يا بدوي, من امبارح طالبينه تعبان يا بدوي. يلا ان شاء الله هلا بنسمعكم اياها. ابو حسين عم بيقول طبعا بعد تزيين الشوكولا في سوفونير وورود نهديهم بروجكتور بوجهوه على الحيط وبيحضروا عليه زيارتهم للحج.
0: يا حلو,
1: كتير حبيت
0: حلوه هالفكره,
1: كتير حبيت الفكرة.
0: بس انه غالي البروجكتور,
1: شوفوا لنا اسعاره يا جماعة.
0: نعم. طيب أسيمة عم بتقول انا بجيب لهم بيجاما مرتبة بمحل اللانجري اللي ببشيمون اللي بشتغل فيه.
1: بدنا العنوان اذا بتريدي ورقم التليفون.
0: عفكا فيكم تحطوا الدعاية على الإذاعة, فيكم
1: تتواصلوا معنا لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة, حكونا تحت الهواء ونحن ان شاء الله منلبيكم.

0: طيب أنا أجا ببالي فكرة هدية عباية للإمرأة وكمان قميص يعني عباية للرجل.
1: كتير حلوة.
0: أبيض مثلا.
1: صح, وخصوص هني بيكونوا راجعين وبيجيون مهنئين. أكيد منعوز. فينا ناخد جات بقليوة من الديوان نادية بغدادي.
0: على فكرة فكرة حلوة, بس كمان فينا نعمل شيء جست حلو. أنا أمرار بحس الهدية اللي هي معمولة يعني هو الشخص هو عاملها بإيده, بحس
1: إلا
0: وقع أكتر. يعني مثلا أنه تعملوا أنتوا قالب كيك بالبيت
1: وتاخدوه
0: معكم, أنا بحسها حلوة هذه الفكرة.
1: كتير حلوة الفكرة.
0: نعم
1: صح. كمان في عنا تحية لقلنا جميعا, زكريا لينا سامية وسوسن, بارك الله فيكم أهلا وسهلا. جلباب صلاة كمان سارة عماش.
0: من عندي عم تقول سارة عماش.
1: انت كل شي في دعايات برقون علي, يلا افتح لنا
0: دعاية ما عم تقول هيك. خلص
1: تحياتنا لسارة. فكرة كتير حلوة جلباب الصلاة بينعاز حقيقة, ودايما يعني تخيل قديه بيجيكي ثواب إذا أخلصت النية وعطيتيها
0: هي. نعم.
1: كل صلاة هي عم تصلي فيها يعني تبارك الله, انت بتكوني السبب بهذا الامر, بيلحقك ثواب ان شاء الله.
0: فاطمة البركي بتقول انا بالعادة بجيب ورد بكتير مناسبات لانه انا كتير بيفرح قلبي بالورود. بس اذا كتير قراب مني منزين البيت بزينة بسيطة.
1: صحيح,
0: ممكن كمان
1: فينا نحن اذا قراب منهم اكيد منروح على بيتهم ومنعمل لهم زينة منفاجئهم فيها, بيكونوا هني ما متوقعين. بيجوا بيلاقوا بيتهم هيك كتير مزين.
0: امرار الزفة مثلا
1: حلو.
0: فينا نجيب لهم زفة مثلا فريق النوبي بالمشاريع ويعملوا لهم هيك هالهبروجة تحت البيت.
1: شي حلو
0: كتير بكيفوا عليها, بحس بينبسطوا عليها كتير.
1: صح.
0: طيب أنا بحب جيب لوحة فيها صورة الكعبة, فناجين, ماء زمزم, شوكولا. تحية للحاج أحمد دوغان على فكرة على سيرة النوبة.
1: صح, تحياتنا له.
0: عنا ببعلبك بيجيبوا قهوة مرة.
1: صح
0: مزبوط عندي.
1: ايه خالتي صح, القهوة المرة بجميع المناسبات بالأفراح بالأطراح هي طيبة كتير طيبة. تحياتنا للحاج محمود ميناوي كمان كان عم يشرب قهوة مرة.
0: بس انت بتشرب يا مرة؟
1: بلا طبعا, القهوة اللي بعلبك هي بشربها مرة.
0: بس القهوة هون بالمكتب ماشي.
1: لا هيدي بشربها حلوة. اوكي بس القهوة المرة مرة ما فيك تشربها حلوة يعني بدي احط لها سكر. لا تو ماتش.
0: ايوه
1: اوكي. عزيرة القهوة المرة نحن عنا عادات وتقاليد إذا بتريد, يعني مش أنه جيب القهوة من السوبر ماركت وغليها وسويها. لا, عنا القهوة ما هيك يا خالتي ساعديني, بيجيبوا القهوة وبينقلوها من بيت لبيت, بتبقى يعني في خميرة مادة القهوة وبياخدوا كمية منها وبيصيروا بيضيفوا وبيعطوا لجيرانهم ليضيفوا فوقها, وهيك بتبقى الأصلية وبتدور من بيت لبيت.
0: أيوة. والبن هو شو من وين؟ يعني أنتوا بتعملوه ولا لا ما شرط؟
1: بلا, فيهم هني يعملوه فيهم يجيبوا خالص, بس عم بحكي المادة الأولية الأساسية بتكون موجودة ببيت معين وبيشيلوا جزء وبيصيروا بيقسموه على كل البيوت لحتى تكون هي المادة الأساسية لكل القهوة اللي بتصير بالأفراح.
0: يعني كأنه عم يتشاركوا نفس ال
1: صح نفس القهوة. صح
0: أي صح
1: حلو. وبتحطها بالمصبات النحاس
0: بس على طلع بس
1: ده عم بيبيع قهوة مضوب.
2: اخذي القهوة اليوم
1: يا لا هلا حمستنا, صار بدنا قهوة يا كمال. منين نكشت هاي؟
0: مو عارف منين طلعت
2: القهوة.
0: طيب. ابو حسين
1: مش
0: ابو حسين وعليكم السلام بيقول طبعا بعد التزيين والشوكولا والسوفينير والورود قلتيها
1: بيغلوها مع الهيل. صح يا خالتي بيغلوها مع الهيل كتير طيبة. هديتي الى عاملة شو ما فهمت صراحة, اكتبي لنا توضيح.
0: نعم
1: ساعدونا انتم عم تكتبوا لنا هالرسائل واكتبوا لنا اسماءكم اذا بتريدوا, ورساله نصيه مش صوت. كافي ماشين منيحه
0: حلو الكافي ماشين, بس انه قد ايه سعره الاصليه المرتبه؟
1: انه اللي قادر اذا بيعرف حدا هيك كثير بحب القهوه بيقدر يفرح له.
0: فينا انه فيكم اذا رايحين 10 اشخاص يعني.
1: وعلى فكرة عزيرة اللي قادر اللي هو راح على الحاج وشاف وانبسط وضاق هيدا الشعور, خاصة اللي راحوا أول مرة ورجعوا على أرض الوطن وكانوا عن جد مقتدرين يفكروا باللي هو ما رايح.
0: نعم.
1: قدي حلو مثلا إذا شخص ما رايح أبدا على العمرة أو ما رايح أبدا على الحج ونفسه منعينه حلم بحياته.
0: نعم.
1: تدعس إجري الأراضي المقدسة مكة والمدينة ومنه قادر طب في ناس قادرة وفي ناس بتروح كل سنة. طب قول هيدي السنة أنا ما بدي روح, بدي أعطيهم جيرهم لحدا آخر ما رايح بحياته. تخيل الفرح والسرور اللي بيدخل قلبه لهالشخص المسلم.
0: وهلا
1: فكروا فيها وعن جد عملوا.
0: نعم هلا وكمان كرمال كمان

0: ما نروح كتير لبعيد، هلأ العمرة يعني هلأ صح. صارت أسهل من قبل من ناحية المال يعني.
1: عمرة بار
0: صح. يعني بتكلف ماكسيموم 500 دولار محمية الديوان
1: صح.
0: اللي قادر فيه يتبرع لحدا نفسه يروح لهونيك وما قادر يروح، وعلى فكرة ما يقول له يعني ما يقول
1: مفاجأة.
0: إنه
1: أنا
0: ما يقول له
1: حلوة العمرة مفاجأة،
0: يروح عند الديوان يقول لهم هاي 500 دولار طلعوا لي حدا، طلعوا لي حدا ما طالع بحياته عباله يطلع
1: يا عين.
0: شو عم يضيفوا بقى
1: يا عين، شو عم يضيفوا صبايا،
0: ما عاملين دايت.
1: أهلا احنا. وسهلا بالحامل والمحمول، أهلا وسهلا بالست ديالا صباغ من قسم السياسة، وأيضا بالست سارة صالح. شو عم تضيفوا ورجوني بس
0: بقلاوة بس ما بعرف
1: شيلونا حصتنا إذا بتريدوا. شو المناسبة؟ جايكم حدا من الحاج؟ من بلال، من الحاج بلال بدران، هيدي البقلاوة لحفيده حلوينك حفيده
0: الله
1: ما شاء الله عليه، بعدنا هلأ مهنيين وشو هالسرعة بالتلبية. ألف مبارك،
0: حسوا دق دغري للديوان، طلعون ونجاد بقلاوة
1: لنحليهم للإزاعة. ألف مبارك حاج بلال بدران، وشكرا كتير كلك زوء. حلو المفاجآت، عسيرة المفاجآت بعدها بالسيرة سبحان

0: حلوة الأنشودة في
1: عفو. وشو حلوة إجاباتكم، يعني عم يوصلني إجابات. الشيء بينقال شيء ما بينقال،
0: مصريين ما حقول إجابتك،
1: بس في إجابات عديدة ومنوعة يعني. طيب أبو حسين عيطاني تحياتنا لك.
0: كتير حبيت فكرته،
1: كتير حلوة. فينا نعمل أنشودة ترحيب بأسمائهم عنا،
0: بيعملوها بالإذاعة.
1: يا أستاذ أبو حسين هيدي بتعملوها عنا بإذاعة نداء المعرفة، تتواصلوا معنا، بنعمل أنشودة. أكيد بنستقبل طلباتكم لنعمل أناشيد بأسماء الحجاج الكرام، وبنبعث لهم إياهن وبنفرح لهم قلبهم فيهن، وما بس للحجاج أكيد. تخيل كتير حلوة، يعني أنتوا عم تستقبلون جايبينهم من المطار مدورين لهم إياها بالبيت، فجأة بيفتحوا الباب بيسمعوا صوتهم اسمهم بالأنشودة. كتير كتير كتير حبيت الفكرة، ما بس للحجاج، يعني فيكم تعملوا أناشيد بأسماء كنا كل المناسبات.
0: صح. يسعد صباحكم، تحية صباحية لفريق السياسي سمر ديالا وسارة، هيدي التحية من هادية صندقلي.
1: نعم زميلتنا هادية، تحياتنا لك، اشتقنا لك. طلي
0: هذا مثل مثال عن الأناشيد اللي بنعملها بأسماء الناس، سمعنا.
1: نعم.

0: يعني المناسبات كتير وإن شاء الله تبقى الأفراح بديارنا ودياركم عامرة. شيء كتير حلو حقيقة هالأفكار اللي عم تفكروا فيهم. هو ابتداء أنا الحلو أنكم فكرتوا بالآخر، هذا شيء أمر كتير مهم، وهذا بيشيع وبينشر المودة والرحمة والألفة بين الناس.
1: نعم، شو عنا رسائل كمان؟
0: كمان في عنا رسائل. أول شي خليني أذكر ليلي عم يسأل على أي رقم فينا نتواصل، تبعتوا رسالة نصية على 01-66-76-02 وبتجاوبوا على سؤالنا لليوم برسالة نصية. أعطونا اقتراحات لهدية نحن منعطيها للحجاج الكرام.
1: في عنا رسالة بفتكر من الحاجة جمانة عبد العزيز الرفاعي، عم تهني الحجاج بالعودة وإن شاء الله حج مبرور، وعم تطلب منهم أنه يستغفروا له إن شاء الله. اليوم بإذن الله تابعونا باللايف من المطار، حنطلب يعني مباشرة على الهواء أنه الحجاج يستغفروا لنا ولكم،
0: ويمكن تشوفون وتعملوا معهم مقابلات، يعني حتشوفوا أهلكم وأحبابهم أحبابكم قبل ما تلتقوا فيهم على مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
1: بعد الفاصل عنا قصة عن رحمة الله وضيفنا الشيخ حميد عماش، فما تروحوا لبعيد.
0: أوكي.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل، 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53، 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس في الرابع من شهر حزيران 2026 الموافق للثامن عشر من ذي الحجة 1447 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. مفاوضات واشنطن، وقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت احتدام السجال الأمريكي الإيراني حول لبنان: ترامب يريد الفصل وعرقجي يؤكد الربط، تسخين في الخليج، إيران تعزز ضغطها.

بدورها صحيفة الديار عنونت استهداف الجيش اللبناني، هل بدأ فصل أخطر من الحرب؟ إلى أين ستصل المفاوضات وما هي أهدافها الأخيرة؟ ترامب متفائل، قد ألتقي خامنئي. تركيب وتفكيك الشرق الأوسط بين ترامب ونتنياهو.

0: وإلى جريدة البناء، وقد عنون توترات أمريكية إيرانية في الخليج تعبر عن انسداد التفاوض لصالح عض الأصابع، عراج إذا هجمت بيروت سوف تشتعل الحرب، والاتفاق مع أمريكا دون لبنان، عراج العودة إلى المفاوضات مشروطة بضمان حقوق شعبنا وإنهاء العدوان على لبنان.
1: ونتابع معنوين صحيفة اللواء: مفاوضات تقدم لا تقدم، وخطة عمل أمريكية للاستمرار والاتفاق، جهود سعودية لإنهاء الحرب وتضامن لبناني مع الكويت والبحرين، مفاوضات بالضربات العسكرية المحدودة، وترامب نعم للسلام مع المرشد الإيراني، الكويت 63 جريحا بسبب العدوان الإيراني وتقليص عمل البعثة الإيرانية.

وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت بري أخبار مفرحة خلال أسبوع. رئيس الجمهورية استقبل الياس المر بري، التقى وفد نقباء المهن الحرة. ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي وأرغب في لقاء المرشد.

ومن أبرز ما عنوان صحيفة الجمهورية: واشنطن تقدم ملحوظ بالمفاوضات، ترتيبات أمنية تثبت وقف النار.

ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت ترامب يؤكد انفتاحه على لقاء خامنئي إذا تم التوصل إلى اتفاق. أمريكا تشدد الحصار، وإيران تستهدف الكويت والبحرين، واشنطن تدفع باتجاه اتفاق شامل بين بيروت وتل أبيب، الثنائي الشيعي اللبناني يتراجع عن شرط الانسحاب.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلوية، إيطاليا كومباني بالطليعة.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لبن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: رجعنا لكم بصباح المعرفة، وكان سؤال اليوم عطونا أفكار لهدية بتجيبوها لحدا راجع من الحاج. في شخص عم بيقول هدية بحس فيها أنها عملت انعملت لأله، خصيصا مثلا تصميم وطباعة وتجليد أجندة يومية تهدف لإدارة الوقت للاستفادة اليومية من أبواب الخير، أو لائحة إعلانات صغيرة منزلية بيتعلق عليها قصصات ورقية تذكيرية الهدف منها أنه يكون كيف الواحد يدير الوقت لصالحه أو لصالح أنه تحصيل الخير.
4: نعم. كتير حلوة.
3: طيب في طبخة؟
4: هو شيء طبخة من الحق؟
3: يلا على السريع
4: نطبخ على السريع.
3: نعم.

0: فضحة اليوم.
1: طيب طبختنا على السريع اليوم لا اليوم باستا مش سلطة بس الباستا هيدي اللي حقلكم إياها بتتحضر كلها ياتا بطنجرة واحدة أو بمقلي واحدة يعني ما بتكون كذا غرض. حنجيب الباستا اللي هي روسور بتجي بيبقى شكلها ما منسلقها منحطها مثل ما هي بالطوية أو بالطنجرة أو الكاسرول اللي انتو بكون تشتغلوا فيها. حطينا أول شيء الباستا رجعنا فرمنا البصل حطينا جنبون ما قلينا عم نحط كل شيء على البارد بعدنا. حطينا الباستا حطينا البصل المفروم ناعم جبنا البندورة فينا نفرم بندورة عادي فينا نجيب التومات سوريز نقصمها اثنين ونحطهم بقلبها منجيب كمان سن توم منفرمه مش مندقه منفرمه منحطه بقلبهم منحط مع معلقة صلصة منحط كمان بابريكا منحط بهار أبيض اللي شوي بيبقى حار ومنجيب كمان الكريم فريش علبة كريم فريش صغيرة منحطها فوقهم زيت زيتون وأكيد أكيد منزيد لون ماي ومنغطيهم لحتى ينسلقوا وينطبخوا مع بعضهم. أوكي بس تغلي وتصير نص استوى تقريبا منجيب الجبنة اللي بدنا إياها فينا بارميزان فينا موتزاريلا اللي بدكن إياه تكون مبروشة منحطها بقلبها منخلطها كتير منيح منرجع منغطيها إذا شفنا بدها بعد نتشة مي منزيد لها شوية مي وهيك لحد ما تتابع استواها وصحتين وهنا كتير طيب
2: فكرة حلوة وطيبة الصراحة
1: قلتلكن بابريكا حطوا بابريكا كمان قلت. أوكي طبعا قلت.
2: شكرا لأليك كتير طيبة إذا جربتوها خبرونا كيف طلعت
1: أنا معكم. أنا مجربتها كتير طيبة
2: طيب أوكي
1: أوكي

0: قصة وعبرة.
1: روى يونس بن عبد الله القاضي أنه قال: حدثني رجل كان قد حج وجاور بمكة سنين، ودخل الشام وأقام ببيت المقدس زمانا، فأخبرني قائلا: صاحبني بمكة رجل مجاور بها من أهل حلب، فقال لي: كنت مقيما في عكا لسنوات عدة، ومرة دخلها الإفرنج وأحاطوا بها في جمع لهم عظيم، حتى أيقن المسلمون فيها بغلبة الإفرنج عليهم، ولا يشكون بأنهم ربما سيقتلونهم أو سيأسرونهم. فكان الناس يموجون في المدينة، يمشي بعضهم إلى بعض يبكون ويصرخون ويودع بعضهم بعضا، فإني لماش في بعض أزقتها في ذلك اليوم وأنا حزين باك، إذ مررت بطاق خارج من دار، وهم يسمون الجناح المعلق من الغرفة الطاق، فسمعت فيه صبية تنادي صبية أخرى وقالت لها: يا أخية، هل هيأتم أسبابكم وتأهبتم لما قد نزل بنا؟ فقالت لها: يا أختي، وما الذي نزل بنا؟ قالت: الذي نحن فيه من حصار الإفرنج لمدينتنا، وتغلبهم على أطرافها، وكانوا قد دخلوها فقتلوا وأسروا. فقالت لها: يا أختي، فأين رحمة الله؟ قال الرجل: فوالله لقد خفف عني ما كنت فيه من المخافة والجزع لما سمعت قولها: فأين رحمة الله؟ ورجوت النصر. فلما أصبحنا من الغد وأشرفنا على سور المدينة، رأينا الساحات المحيطة بالسور خالية، وإذا الأرض من الإفرنج فارغة، وإذا هم قد خرجوا من المدينة في تلك الليلة وولوا في البحر كأنهم قد هزموا، والحمد لله رب العالمين، وسلم الله المدينة ومن فيها.
2: نحكي أكثر عن العبرة اللي بناخدها من هالقصة. بيسعدنا نستضيف لأول مرة بصباح المعرفة فضيلة الشيخ حميد عماش. أهلا وسهلا بكم شيخي.
3: أهلا وسهلا بكم. أهلا، بارك الله فيك.
2: آمين وبكم، وشكرا على تلبية الدعوة.
3: أكرمكم الله، متشكرتم على استضافتكم، ويعني أسأل الله لكم التوفيق.
2: آمين وإياكم.
3: بارك الله فيكم.
1: يا أهلا وسهلا.
2: تفضل شيخي، شو العبرة اللي بنخدها من هالقصة؟
3: نعم، أولا بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله. يعني مثل ما قدمتم في هذه القصة، أنه الرحمة، رحمة الله تبارك وتعالى، هذه رحمة واسعة. مثل ما شايفين، مثل ما شايف المستمع وملاحظ، انه احدى الاختين عرفت واحضرت في قلبها، استحضرت في قلبها ان الله تبارك وتعالى رحيم، مهما اشتد الامر بالانسان، مهما نزلت عليه من البلايا. فهذا الامر مهم جدا. كثير من الناس سبحان الله بسبب كثرة المصائب التي تنزل عليهم، بسبب كثرة البلايا التي تنزل عليهم، قد ينسى، قد يغفل أن الذي أنزل عليهم البلاء هو القادر على أن ينزل عليهم الرحمات. مهما كانت، الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل الرحمات. مهما ضاق به الحال، مهما ضاق بالإنسان الحال، مهما ضاقت الدنيا بما رحبت بالإنسان، سبحان الله، رحمة الله تبارك وتعالى واسعة. الله تبارك وتعالى بين في القرآن بقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. رحمة الله تبارك وتعالى وسعت في الدنيا كل مؤمن وكافر، فسأكتبها للذين يتقون، يعني للذين يتقون الشرك، سأكتبها للمؤمنين في الآخرة. الرحمة في الدنيا شاملة، تشمل المؤمن وتشمل الكافر، سبحان الله. فالواحد منا يرى أنه مرحوم بكثير من الأمور، بكثير من الأمور، من حيث يدري ومن حيث لا يدري. هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا. سبحان الله، الواحد إنما يستحضر القليل القليل من النعم التي أنعم الله بها عليه مقارنة بجملة ما أنعم به عليه. الواحد أصلا لا يحصي ما أنعم الله به عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني إذا الواحد فقط نظر في حال نفسه، ما نظر إلى خارج ذلك، فقط إذا نظر في حال نفسه في حال جسمه، أنا مثلا أنا بصير، سميع، عندي حاسة الشم، عندي هذه الحواس السليمة، كثير من الناس محرومون منها، لكن الأكثر عندهم هذه النعمة. مثلا الشخص، الجسد الإنسان سبحان الله يعمل بشكل سليم، يعمل نتيجة تناغم أجهزة مختلفة في الجهاز العصبي، جهاز العظمي، جهاز العضلي وغير ذلك من الأجهزة المختلفة تعمل في هذا الجسم عملا عظيما سبحان الله. الواحد إذا تفكر في ذلك يعني هذا يزيده يقينا بكمال قدرة الله، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى على الناس سبحان الله. فالرحمة شاملة، الرحمة واسعة، رحمة الله تبارك وتعالى واسعة، حتى إن الكافرين في الدنيا الله تبارك وتعالى يرحمهم. أليس ورد في التاريخ أن الذي حكم الدنيا بما فيها، يعني حكم الدنيا يعني الملوك، ملوك الدنيا يكونون تحت إمرته، ملوك الأرض يكونون تحت إمرته، أربعة، اثنان مسلمان اثنان غير مسلمين سبحان الله. فالرحمة واسعة في الدنيا سبحان الله، واسعة وشاملة لكل مؤمن وكافر سبحان الله. وثم رحمة الله تبارك وتعالى التي في هذه الدنيا، الله تبارك وتعالى أظهر أنها أكثر من مظاهر غضبه سبحانه وتعالى. أليس جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى جعل كتابا فوق العرش كتب فيه إن رحمتي غلبت غضبي؟ شو يعني إن رحمتي غلبت غضبي؟ يعني مظاهر الرحمة غلبت مظاهر الغضب. شو يعني مظاهر الرحمة ومظاهر الغضب؟ كلنا نعرف إنه الله تبارك وتعالى منزه عن الإحساس، منزه عن الانفعال، الله لا يغضب مثلنا، الله لا يرضى مثلنا، إنما المراد الله تبارك وتعالى يظهر في هذه الدنيا مظاهر لرحمته سبحانه وتعالى ويظهر مظاهر لغضبه. فمظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. إذا نظرنا فقط الملائكة، فقط نظرنا في الملائكة، الملائكة كثيرون جدا جدا جدا جدا، عددهم لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أليس ورد في الحديث أطت السماء وحق لها أن تئط، ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. أطت السماء يعني ثقلت السماء، يعني من كثرة الملائكة.
1: نعم.
3: هذا في السماء، فكيف بالملائكة الذين هم حول العرش؟ كذلك ورد أن الملائكة الذين هم حول العرش، يعني هناك طائفة من الملائكة كل يوم يصعد إلى العرش مجموعة من الملائكة، جماعة كبيرة من الملائكة في اليوم الواحد، ثم ينزلون يرجعون ولا يعودون إلى هذا المكان، إلى قرب العرش، فيتعبدون، يعني يطوفون حول الكعبة ويصلون إلى، يطوفون حول العرش ويصلون إلى العرش، كما يصلي المؤمنون في الأرض إلى الكعبة، يستقبلون الكعبة. هؤلاء المجموعة الواحدة في اليوم الواحد عددهم لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، عددهم أكثر من عدد ترابي حبات البحر سبحان الله. فالملائكة عددهم كبير جدا لا يحصيهم إلا الله، وهم من مظاهر الرحمة، وهم من مظاهر الرحمة. فالواحد ليس مطلوبا أن ييأس من رحمة الله. المطلوب على الإنسان على المؤمن، لا سيما المؤمن الذي كان همه هو الآخرة، همه أن يعمل للآخرة، أنه في هذه الدنيا يمر مرورا وإنما يعمل فيها لأجل الآخرة، ينبغي أن يستحضر في قلبه أن رحمة الله واسعة، أن يتوكل على الله. بجانب آخر هذا يزيده توكلا على الله، لا سيما كما في أيامنا هذه حيث الظروف القاسية سبحان الله حيث عصفت بالمؤمنين كثير من الأحوال والظروف التي يعني ضاقت على المسلمين. فالواحد منا ينبغي أن يستحضر رحمة الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى وعد باليسر، أليس ربنا عز وجل قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني جعل مع العسر الواحد يسرين، مش بس يسر واحد. سبحان الله، مش بيقولوا اشتدت أزمة تنفرج، مهما اشتدت الأزمات الأخير في الأخير شو تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى.
1: ما شاء الله
3: وجعل. نعم،
1: بدي أتشكرك كتير فضيلة الشيخ حميد عبد الرحمن عماش، بارك الله فيكم. إن شاء الله لنا لقاءات أخرى، كلام جدا مهم لكن الوقت داهمنا. أنا بدي أتشكرك كتير،
3: على رأسي أكرمك،
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، في أمان الله، مع السلامة.
0: قصة وعبرة.

0: يبقى نذكركم بمواقيت الصلاة اليوم ببيروت وبتوقيت بيروت بيدخل وقت الظهر بإذن الله الساعة 12:42 دقيقة، العصر 4:27 دقيقة، المغرب 7:52 والعشاء 9:27.
1: تمام. قبل ما نختم يا علي في رسالة بدي أختم فيها من الأستاذ جمال عباس عم بيسلم علينا ويصبح علينا. إذاعة المعرفة والصدق والوفاء أحلى وأجمل إذاعة وأطيب جروب عاملين فيها، نهنئكم بقدوم حجاجي بيت الله الحرام ونهنئكم بقدوم أخوكم جمال عباس من بعلبك. تحياتنا لك، بارك الله فيكم ويستغفر لنا إن شاء الله.
0: نذكركم تابعونا لايف من المطار اليوم حوالي الساعة 5:15 عصرا، ونحن وقتنا خلص، بيتجدد الموعد بإذن الله التنين 7:15 بتوقيت بيروت. إلى اللقاء،
1: في أمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: إيطاليا كومباني أجهزة خلوية، إيطاليا كومباني بإيطاليا عارية.
4: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة. 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لابن عدنان.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: نداء المعرفة، النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايماً حدك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

في آخر تطورات الميدانية، استهدفت مسيرة معادية صباحا سيارة رابيد على طريق زفتة، ونفذت مسيرة معادية صباحا غارة على طريق فرمان حبوش مفرق النجدة، كما استهدفت مسيرة معادية صباحا أيضا دوار بلدة كفر تبنيت. وكان الهدوء الحذر ساد كل المحاور جنوبا، وكان القصف المدفعي المعادي استهدف ليلا بلدات المنصوري مجدل زون ودير كيفة وكفر دونين والحديقة العامة قرب استراحة صور السياحية، كما سجل تحليق للطيران المسير المعادي على علو منخفض فوق مدينة صور والجوار. وفي النبطية أغار الطيران الحرب المعادي ليلا على محيط مستشفى الشيخ راغب حرب. إلى ذلك دعت هيئات الدفاع المدني في صور النازحين إلى التريث وعدم الاستعجال بالعودة لحين صدور بيانات رسمية للعودة إلى القرى الجنوبية، وحذرت من الاقتراب من أماكن الغارات بسبب مخلفات الحرب. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان في سلسلة بيانات أنها استهدفت ليلا تجمعات لجنود جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية والجنوبية لبلدة يحمر الشقيف والأطراف الجنوبية لبلدة دبين بلدة القنطرة ومحيط قلعة الشقيف، كما تصدت لمسيرة إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي. في الملف الحكومي، يعقد مجلس الوزراء الثالثة من بعد الظهر اليوم جلسة في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المباحثات مع إيران قد تتم خلال مطلع الأسبوع، وأضاف في لقاء مع الصحفيين منذ بعض الوقت أن إيران وافقت على عدم حيازة سلاح نووي ونحن لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي، وقال سنحصل على اليورانيوم الإيراني المخصص في المستقبل في وقت ليس ببعيد وإيران على وشك توقيع الاتفاق، مضيفا أن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية وقد يلتقيه في وقت ما. في الأراضي المحتلة استشهد 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني في غزة في وقت مبكر اليوم. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، قتل 21 شخص على الأقل بينهم العديد من المواطنين الأجانب جراء حريق نشب في فندق واقع في حي مقتظ في جنوب العاصمة الهندية نيودلهي، وذكرت سلطات المدينة أن أكثر من 40 شخصا نقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم في الحريق. وأفاد بيان صادر عن أحد مستشفيات المنطقة بأن 8 منهم حالاتهم خطيرة. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11، بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ونسألك يا ربنا أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي نياتنا يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلم أحكام قراءة القرآن. نكمل إن شاء الله تعالى في كتاب التبيان للإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى. فصل آداب عامة. قال رحمه الله: وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار. لا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. هكذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول شيخنا رحمات الله تعالى عليه: البكور معناه التبكير في الخروج من البيت، الخروج في الحاجات باكرا، كالسفر، بدك تسافر، بدك تنزل تتسوق، تشتري أغراضا، هذا يطلب له التبكير. أما الاستيقاظ قبل الفجر فإنه أمر مهم أيضا، لكنه ليس معنى الحديث. اللهم بارك لأمتي في بكورها. السعي أول النهار فيه بركة، وذلك بأن يصلي الصبح فيكون أدى حق الله تعالى، ثم يشتغل بالذكر وقراءة القرآن بالأوراد والتحصينات والأذكار، ثم يذهب لعمله لطلب المعيشة. هكذا المسلمون، وهكذا عاداتهم القديمة. هكذا المسلمون وهكذا عاداتهم القديمة، كانوا يبكرون، يستيقظون قبل الفجر أو بعده، فيصلون الصبح أداء ويذكرون الله تعالى، ثم يذهبون لأعمالهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام بعد صلاة العشاء، ثم يستيقظ عند منتصف الليل، يقوم فيصلي، ثم ينام قليلا، ثم يستيقظ فيصلي، ثم ينام، ثم يوقظه المؤذن لصلاة الفجر. أما اللي بينام بعد منتصف الليل فوت على نفسه خيرا عظيما، قد يؤدي به ذلك إلى أن يتكلم بما فيه معصية، أو أن يعمل عملا فيه معصية، فما بيكون ختم يقظته بخير. فالتبكير بالنوم قبل منتصف الليل هذا أمر عظيم. قال: وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه. حفظت جزءا من القرآن، نصف القرآن، ربع القرآن، سورة، سورتين، تراجع، وإلا تتفلت منك محفوظاتك، وبتراجع قبل ما تروح عند الشيخ تقرأ عليه، يعني تحضر ما تريد أن تقرأه. وينبغي ألا يؤثر بنوبته غيره، فإن الإيثار مكروه في القرب، بخلاف الإيثار بحظوظ النفس فإنه محبوب. يعني جاء دورك بتقرأ، ما تخلي حدا ياخذ لك دورك. بالقرب لا تؤثر غيرك، يعني مثلا أنت تستطيع ومؤهل أن تدرس شخصا العلم الضروري، ما تقول خلص روح أنت درسه أنا بقعد، أو مثلا تصدق أنت على هذا الفقير أنا ما حأتصدق، أو الصف الأول في صلاة الجماعة بتوقف غيرك وأنت بترجع لورا. لا تؤثر غيرك على نفسك في الحسنات في القرب، أما في أمور الدنيا في حظوظ النفس، أكل طيبة، أكل لذيذة، ظهرة، فلا بأس أن تؤثر غيرك في أمور الدنيا. قال: فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره. تسمع كلمة الشيخ طالما لا يأمرك بالمعصية. ومما يجب عليك ويتأكد الوصية به
ألا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم على فضيلة رزقه الله إياها. الحسد محرم. وأن لا يعجب بنفسه بما خصه الله. وقد قدمنا، عم يقول الشيخ النووي الحافظ النووي رحمه الله، وقد قدمنا إيضاح هذا في باب آداب الشيخ. وطريقه في نفي العجب، كيف تتخلص من العجب؟ أن يذكر نفسه أنه لم يحصل ما حصله بحوله وقوته. هذا الفهم اللي عندك يا الله أعطاك إياه، هذا العلم، هذا الحفظ الذي حفظته، هذا القدر من القرآن، هذه الدروس التي أنت تدرسها أو تدرسها، كل هذا فضل ومنة من الله تعالى، فلا تنسى ذلك وتذكر إنعام الله عليك وفضله عليك، ولا ترى مزية لنفسك في هذا. قال: وطريقه في نفي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل ما حصله بحوله وقوته، وإنما هو فضل من الله، ولا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه الله فيه. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي أن لا يعترض عليها. ما منعترض على حكمة الله، على حكمة الله، ولم نعترض على مشيئة الله، ونسلم لمشيئة الله تبارك وتعالى ولقضائه وقدره. هذا غني وهذا فقير، هذا له صوت جميل مثلا، أنا ما عندي صوت جميل، نتوكل على الله ولا نحسد غيرنا. قال: ولا يكره حكمة الله، ولا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرهها. لفظ كره يأتي بمعنى لم يرد، فالمعنى هنا ولم يكرهها أي أرادها. الباب الخامس في آداب حملة القرآن. قال: قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا، ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل يعني الخصال، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، شريف النفس، مرتفعا عن الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار. هيدي من آداب حملة القرآن وحفظة القرآن. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على الناس. نكتفي بهذا القدر ونبدأ القراءة من الآية 133 من سورة الصافات عند الكلام عن سيدنا لوط عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. وإن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. نحن تعودنا أن نمد المد المنفصل أربع حركات، فالمد مد الصلة يلحق بالمد المنفصل، فلذلك هنا عندنا مد صلة كبرى فنمده أربع حركات. وأهله أجمعين، هيدي الهاء التي تدل، هاء الضمير التي تدل على المذكر الغائب، قبلها حرف متحرك وبعدها حرف متحرك، ولكن بعدها جاءت الهمزة، فلذلك هي صلة كبرى. وإن النون المشددة تغن بمقدار حركتين كما مر معنا مرارا. لوطا، وإن لوطا لمن، إدغام بلا غنة، أدغمنا التنوين في اللام، لمن المرسلين، نفخم الراء الساكنة لأنه سبقها ضم مثل القرآن، الراء الساكنة إذا قبل فتحة أو ضم تفخم، العرش، القرآن، هنا
المرسلين، لمن المرسلين. لماذا تلفظنا أو لفظنا اللام هنا المرسلين؟ لأن هذه اللام كما تعلمنا ما اسمها؟ لام قمرية، يعني تشبه لام القمر في الظهور، بتقول القمر ما بتقول القمر، لا تدغم. أما الشمسية تدغم الشمس، فهي من حروف ابغي حجك وخف عقيمه، وخف عقيمه في ميم. فإذا المرسلين هذه اللام تظهر وجوبا لأنها لام قمرية. إذ نجيناه، الجيم مشددة، الجيم تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، مقدم وسط اللسان يلتصق بالحنك الأعلى من المجموعة الشجرية، من شجر اللسان يعني من وسط اللسان. وهون مشددة، هي لو ما كانت مشددة ما بتعمل فيها جريان للصوت وجريان للنفس، ما بتقول نجيناه نجيناه، ينقطع الصوت عند النطق بالجيم، مشددة أو غير مشددة، فهي من حروف الشدة ومن حروف الجهر، يعني منها ليست من حروف الهمس، فلا يجري النفس، لا يجري الهواء، لا يجري الهواء عند النطق بها، عم نحكي عن الجيم. وإذ نجيناه وأهله أجمعين، فإذا فيها الجهر وفيها شدة، فيها قلقلة، بس هي مستفلة، يعني ما فيها استعلاء، يعني يبقى اللسان منخفضا، لا يرتفع أقصى اللسان عند النطق بالجيم، جاء جاء مستفلة منفتحة، منها مطبقة، لا ينطبق جزء من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بها، منها من حروف الإطباق، منها مثل الطاء، منها مثل الصاد. جاء إذ نجيناه وأهله أجمعين أجمعين، هنا القلقلة في الجيم الساكنة، مش قلنا من صفاتها القلقلة؟ بلى. إلا عجوزا في الغابرين، كمان هون الغابرين، تلفظنا أتينا باللام لأنها لام قمرية، في الغابرين. ثم ميم مشددة، دمرنا الآخرين، كمان ميم مشددة في غنة بينة حركتين، والراء مفخمة، راء ساكنة وقبلها مفتوح مثل العرش. ثم دمرنا الآخرين وإنكم، بين لي ضمة الكاف مش وإنكم، وإنكم لتمرون لتمرون، فخم الراء وجيب الشد تعيدها، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، عليهم ميم ساكنة، مصبحين ميم متحركة، إدغام المتماثلين الشفوي. لماذا سمي شفويا؟ لأنه يخرج من الشفتين. وليش متماثل؟ لأنه ميم وميم نفس الحرف. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، الصاد ليس فيها شدة وليس فيها جهر، بس فيها استعلاء، فيها تفخيم، فيها إطباق، بس بيجري الصوت وبيجري النفس عند النطق بها، فهي من حروف الهمس وفيها رخاوة، لأنه قلنا ما فيها شدة ولا فيها جهر. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، مش عليهم مصبحين، عليهم مصبحين، بدك توقف حركتين تجيب الغنة من الخيشوم. وبالليل، قف هنا، أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين، فخم الراء، لمن المرسلين. إذ أبق، هل الباء هنا مقلقلة؟ إذ أبق، ليست مقلقلة، لماذا؟ لأنها مفتوحة وليست ساكنة، هي متحركة وليست ساكنة. وإنما تكون الباء أو أي حرف من حروف قطب جد مقلقلا إذا سكن. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، هنا قلقلنا الدال لأنها سكنت، من المدحضين، بس ما تعمل همزة، ما في همزة بالقلقلة، ما تعمل مثل وقف، ما تقول من المدحضين، ليس هكذا. فساهم فكان من المدحضين، انتبه للضاد، الضاد فيها تفخيم، فيها استعلاء،
فيها إطباق، لو كانت مكسورة بس ما بيضيع تفخيمها، ما بيروح كله. فالتقمه كمان اللام، هنا لام الفعل تظهر، وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. هنا فالتقمه مش فالتقمه، ما تدغم، لا تدغم. فالتقمه الحوت وهو مليم، مش وهو، انت ما عم تقرأ برواية قالون هلا، جيب ضمة الهاء. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لاحظ القلقلة، يبعثون، بطنه قلقلة كمان، قلقلة الطاء. أنه في مد صلة صغرى، هنا هذه هاء الضمير قبل حركة حرف متحرك وبعدها كمان حرف متحرك، فمديناها حركتين. ما قلنا فلولا أنه كان، فلولا أنه كان حركتين، تعطيها حقها. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ليش ما مدينا مد الصلة هنا؟ صلة كبرى. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه، انتبه للذال، ذال من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا بدون تشديد. فنبذناه، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا، التاء حرف شديد بس فيه همس وراعي شدة بكاف وبتاء. وأنبتنا، ما هذا الحكم؟ عنا نون ساكنة بس ما لفظنا النون، نون ساكنة بعدها باء، فقلبت هذه النون الساكنة ميما عند الباء، لأنه الميم بتشارك الباء، الميم مثل الباء في المخرج من الشفتين، والميم حرف أغن فيه غنة، كمان النون من حروف الغنة يعني حرف أغن، فحسن الإقلاب، فقلبنا هذه النون الساكنة ميما عند الباء بدون تشديد. وأنبتنا مع إطباق الشفتين، لأن الميم لا يتأتى النطق بها إلا بإطباق الشفتين. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، من يقطين إدغام بغنة. وأرسلناه، فخم الراء وما تفخم الهمزة. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أظهر التنوين في ألف، ألف أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. جيب القلقلة في القاف الساكنة، أم خلقنا، بعدين ما جبنا الألف تاعت خلقنا عند الوصل منعا لالتقاء الساكنين، فما منقول لا نقرأ أم خلقنا الملائكة، غلط. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم، إدغام بغنة، إناثا وهم، هنرجع نعيد. أم

من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. إذا واحد قال لك كيف وقفت عند لا يقولون وبلشت ولد الله، في تعلق شديد بالمعنى وبالإعراب، ما بيأثر لأنه أنينيتي كمل، وهذا رأس آية والوقوف على رأس الآية سنة. ألا إنهم من إفكهم ليقولون، رأس آية فيك توقف، يسن أن تقف بتكمل ولد الله وإنهم لكاذبون. هذه ولد الله من قولهم، قول المشركون، هم قالوا ذلك. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. هنرجع نعيد من قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبأ

إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. ماذا قال أهل التفسير في قول الله تعالى وإن لوطا لمن المرسلين؟ هنا بدأ الكلام عن سيدنا لوط عليه السلام في سورة الصافات، آيات قليلة، يعني لم تذكر قصة سيدنا لوط عليه السلام بإطناب بتوسع في هذه السورة الكريمة. ذكر لوط عليه السلام في القرآن 27 مرة، بالأعراف انذكر، بالهود، بالحجر، بسورة النمل، وفي غيرها من السور، بالأعراف، بهود، وبالحجر، وبالشعراء، وفي غيرها من السور. وإن لوطا لمن المرسلين، يعني هو رسول أرسله الله، هو ممن أرسله الله، هو من أنبياء الله. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. أذكر يا محمد، إذ نجينا لوطا وأهله، أهل بيته، المتبعين له على ملته، على دينه، على الإسلام، أجمعين. نجيناهم قبل حلول العذاب بقومهم، إلا عجوزا في الغابرين، يعني في الباقين في العذاب، في الغابرين يعني في الباقين، في الباقين في العذاب، فلم تنجو، وهي امرأته، لأنها كانت كافرة وكانت تدل قومه على أضيافه، والعياذ بالله تعالى، يفعل الفاحشة. هذول القوم الذين أرسل الله فيهم لوطا كانت نفوسهم رديئة، كانت نفوسهم خبيثة، لا يستحون من فعل المنكر، ولا يتورعون عن المعصية، ولا يتعففون عنها، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ويقطعون السبيل، يقطعون الطريق، ويأتون في ناديهم المنكر. قرى سدوم أرسل الله لوطا إليهم، فأمرهم بالإيمان والتوحيد والعدل والإحسان، وترك هذا الفعل الشنيع الذي فعلوه. أول ناس فعلوا اللواط هم قوم لوط عليه السلام. وقلنا دائما، قلنا مرارا، اسم سيدنا لوط ليس له علاقة بهذا الفعل الشنيع، لأن اللواط كلمة عربية، واسم لوط هو اسم أعجمي، والأعجمي لا يشتق من العربي. قال الله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال عز من قائل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إني أول ناس عملوا هذا الشيء، بس هذه الكلمة كانت موجودة في اللغة العربية، بس هم أول من فعل هذا الفعل. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. نصحهم وخوفهم وأنذرهم العذاب ودعاهم إلى الإيمان، ما استجابوا أول الأمر. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا مين؟ إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين، يعني كفار قوم لوط، الله أهلكهم، أهلكناهم بالكفر وبالذنوب. وإنكم لتمرون عليهم، وإنكم يا أهل مكة لتمرون على قرى قوم لوط، على آثارهم، على منازلهم، مصبحين في الصباح بالنهار. كانت قريش تجارتهم إلى الشام، ففي طريقهم كانوا يمرون على قرى قوم لوط، وبالليل، مش بس بالنهار، في الصباح كمان يمرون عليهم على منازلهم بالليل. أفلا تعقلون، أفلا تعتبرون بهم، فما فيكم عقول تعتبرون بها، ألا تخافون نزول العذاب عليكم كما نزل بقوم لوط. وبالليل أفلا تعقلون. انتهى الكلام عن سيدنا لوط وعن قومه. ثم قال ربنا عز من قائل وإن يونس لمن المرسلين. فإذا يونس عليه السلام كمان من الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى لدعوة الناس للإسلام، للتوحيد.
لنبذ وترك عبادة الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع. المسلم يعبد الله الذي ليس حجما وليس جسما وليس له شريك ولا ولد، ولا يعبد حجرا ولا يعبد إنسانا ولا يعبد شمسا ولا قمرا. وإن يونس لمن المرسلين، ذكر اسم يونس عليه السلام في القرآن 4 مرات، بسورة النساء وبالأنعام وفي سورة باسمه سورة يونس وبالصافات اللي عم نقرأها، وذكر بوصفه ولقبه ذي النون، يعني صاحب الحوت، ذكر بوصفه ولقبه ذي النون وصاحب الحوت في سورتي الأنبياء وفي سورة القلم. مرت معنا سورة القلم، قرأناها وشفنا أحكام التجويد وفسرناها، ارجعوا إلى الحلقات السابقة. ويقال إنه أرسل إلى أهل نينوى بأرض الموصل، وإن يونس لمن المرسلين. شو صار فيه؟ إذ أبق إلى الفلك المشحون، دعا قومه، دعاهم وأنذرهم العذاب، أيس من إيمانهم فخرج منهم، بس قبل الإذن من الله سبحانه وتعالى. العلماء قالوا وقع في ذنب صغير ليس فيه خسة ولا دناءة، فابتلاه الله تعالى بهذا الابتلاء العظيم الذي سنسمعه الآن. إذ أبق إلى الفلك المشحون، الفلك المشحون يعني السفينة المملوءة، سمي خروجه من قومه بغير إذن ربه إباقا مجازا، وإلا هو من عبد، لأن الإباق هو هروب العبد من سيده، هو في الحقيقة ليس عبدا، هو عبد لله سبحانه وتعالى. ويونس عليه السلام كما قلنا ليس عبدا مملوكا، لذلك بعض المفسرين عبر بتباعد بتفسير أبقى. كان يونس عليه السلام وعد قومه العذاب حين كذبوه، ثم خرج من بينهم من غير علمهم قبل أن يأمره الله تعالى بالخروج، خرج لأنه أيس من إيمانهم. فقصد البحر فوجد سفينة فأشار إليها فركب فيها، فلما وصلت إلى لجة البحر وقفت، فقالوا الملاحون معنا صاحب ذنب لابد أن ينزل منها وإلا السفينة ستغرق، فقال أنا أنزل، فرفضوا فاقترعوا عملوا القرعة، فساهم شاركهم في القرعة، قارعهم فساهم، ماذا قال ربنا؟ فكان من المدحضين، يعني من المغلوبين بالقرعة، طلع اسمه 3 مرات. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فزج نفسه، رمى نفسه في البحر. ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ينتحرون، النبي معصوم من هذا الذنب العظيم، فكيف بتفسر فعل سيدنا يونس عليه السلام؟ قال العلماء ألقى بنفسه وهو يعلم أن الله تعالى لطيف به وأن

يعرف يقرأ ويفسر على هواه وكما يملي عليه شيطانه يضل والعياذ بالله، فيعتقد في حق الأنبياء ما لا يليق بعصمة النبوة. من الطعن في النبوة أن تعتقد أن نبيا أراد الانتحار أو أن نبيا هم بالانتحار. النبي لا يفعل ذلك، بل النبي معصوم من الكبيرة ومن الهم بها. فساهم فكان من المدحضين، من المغلوبين بالقرعة. المساهمة إلقاء السهام على وجه القرعة، فقارعهم مرة أو ثلاثا بالسهام فطلع اسمه في كل مرة. فلما ألقى بنفسه شصار التقمه الحوت، يعني ابتلعه، فالتقمه الحوت، دخل بطن الحوت تحفه عناية الله. فالتقمه الحوت وهو مليم، مليم نفسه. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة. فلولا أنه كان من الذاكرين الله كثيرا بالتسبيح أو من القائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ذكروا الحديث، إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس. فإذا كنت مكروب، إذا كنت مهموم، ماذا تقول؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا كنت مسجون ظلما قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لما تكون بحالة النعمة وبحالة الرخاء تثبت على طاعة الله وتشتغل بما أمرك الله تعالى به. إذا وقعت في كرب، إذا وقعت في مصيبة، الله تعالى ينجيك كما فعل بسيدنا يونس عليه السلام. حدا بيبلع الحوت وبيطلع حي، ابتلعه ولم يكسر له عظما ولم يخدش له لحما. في سورة الأنبياء فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نرجع لسورة الصافات. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، الظاهر لبثه حيا إلى يوم البعث. وعن قتادة لكان بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة، بس ما صار هيك لأنه كان من المسبحين. وقد لبث في بطن الحوت 3 أيام أو 7 أيام وقيل غير ذلك. ثم طرحه الحوت، ألقاه الحوت في أرض ليس فيها شجر وليس فيها نبات، فنبذناه. نسب الفعل إلى الله لأنه هو الآمر، لأنه هو الذي أمر الحوت وهو الذي خلق ذلك سبحانه وتعالى. فقال عز من قائل فنبذناه بالعراء، يعني ألقيناه بالمكان الخالي الذي لا شجر فيه ولا بناء، وهو سقيم، يعني كان مريضا عليل من التقام الحوت له. ثم رحمه الله تعالى وأنعم عليه بأن أنبت عليه شجرة القرع، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، أي أنبتناها فوقه مظلة له، الاستعلاء يفهم من حرف الجر على، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين كما يطنب البيت على الإنسان، يجعل له أطناب، الحبال اللي بتنشد فيها الأوتاد. واليقطين قال الجمهور إنه القرع، وفائدته أن الذباب لا يجتمع عنده، وأنه أسرع الأشجار نباتا وامتدادا وارتفاعا، فكان بناسبه لأنه بده شيء يظله ويحميه، وكان مريضا يحتاج. وتظليل ورقه لكبره ونعومته، يعني ورق القرع كبير وناعم، وجودة أغذية ثمره، والثمر بغزة، وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره. بس مصح بالحديث، يعني حديث منه ثابت، أنه قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أتحب القرع؟ فقال أجل إنها شجرة أخي يونس. ولكن صح في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء، يعني القرع، وكان يتتبعه من حوالي الصحفة كما في حديث أنس في الصحيح. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين
وأرسلناه إلى 100

ألف أو يزيدون. يعني وكنا هون قد مضمرة يعني وقد أرسلناه وكنا قد أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. والمراد به القوم الذين بعث إليهم قبل الالتقام يعني قبل ما يبلعوا الحوت، بعدين كمان أرسله الله إليهم بعد أن خرج من بطن الحوت. شو معنات أو يزيدون؟ والله عالم بأعداد الناس وعالم بالأشياء قبل حصولها، ولا يطرأ على علم الله تردد أو شك. شو معنات أو يزيدون؟ يعني بل يزيدون، هذا معنى أو هنا بمعنى بل يزيدون. وبعض المفسرين قال أو يزيدون في مرأى الناظر، أي إذا رآها الناظر قال 100,000 أو أكثر، مش بعلم الله، في مرأى الناظر. فآمنوا لما رجع لهم سيدنا يونس دعاهم إلى الإسلام، آمنوا لما شافوا العذاب، فآمنوا به وبما أرسل به، فمتعناهم إلى حين. الله رفع عنهم العذاب وأنعم عليهم بالنعم إلى منتهى آجالهم. قال تعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فما كانت قرية آمنت عند معاينة العذاب ونزول سخط الله تعالى بها بسبب العصيان فنفعها إيمانها في ذلك الوقت، مثل كما لم ينفع فرعون إيمانه حين عاين العذاب وأدرك الغرق، إلا قوم يونس فإنهم نفعهم إيمانهم بعد نزول العقوبة وحلول السخط بهم. يعني الله استثناهم وأخبر أنهم نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت خاصة من بين سائر الأمم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.

0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

القضية. مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

0: أهلا بكم. اتجهت الأنظار أمس إلى واشنطن، حيث توصل الوفدان اللبناني والإسرائيلي فجر اليوم في الجولة الرابعة من المفاوضات التي تستضيفها واشنطن إلى اتفاق يتعلق بترتيبات جديدة لوقف إطلاق نار شامل. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وقف إطلاق النار يعتمد على الوقف الكامل لنيران حزب الله وإخلاء جميع عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني، كما أشارت إلى أن الجانبين بتوجيه من الولايات المتحدة قد اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة. وأكدت أن من شأن هذه الخطوات أن تمهد الطريق نحو التقدم باتجاه اتفاق شامل للسلام والأمن. وفي المواقف، أعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله في عين التين أمس وفد نقباء المهن الحرة جرعة تفاؤل كبيرة، واكتفى بالقول للنقباء عندما سألوه: خلال أسبوع ننتظر أخبارا مفرحة. في خضم الحراك الدبلوماسي والدولي باتجاه بيروت، وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريون إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين في زيارة تصفها أوساط سياسية بأنها تأتي في إطار الحفاظ على الحضور الفرنسي في الملف اللبناني، أكثر منها زيارة تحمل حلولا أو مبادرات جديدة. وقد التقى لودريون في قصر بعبدة صباح اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وجرى عرض لآخر المستجدات. على صعيد آخر، أدان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الهجمات الإيرانية على أهداف مدنية في الكويت والبحرين واستهداف مطار الكويت الدولي، معتبرا أنها تشكل انتهاكا لسيادة البلدين الشقيقين وخرقا لمبادئ القانون الدولي. وأكد الرئيس عون تضامن لبنان مع الكويت والبحرين، داعيا إلى تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات لخفض التصعيد. من جهته، أدان رئيس الحكومة نواف سلام بشدة الاعتداءات التي طالت كلا من دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، والتي تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة الدول وأمنها وتهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة. في التطورات الميدانية، يسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضواحي. هذا واستهدفت مسيرة معادية سيارة على طريق زفتة وأفيد بوقوع إصابات، ونفذت مسيرة معادية صباحا غارة على طريق كفر رمان حبوش مفرق النجدة، كما استهدفت مسيرة معادية صباحا أيضا دوار بلدة كفر تبنيت. وكان الهدوء الحذر ساد كل المحاور جنوبا، وكان القصف المدفعي المعادي استهدف ليلا بلدات المنصوري مجدلزون ودير كيفا كفر دونين والحديقة العامة قرب استراحة سور السياحية، كما سجل تحليق لطيران المسير المعادي على علو منخفض فوق مدينة سور والجوار. وفي النبطية، أغار الطيران الحربي المعادي ليلا على محيط مستشفى الشيخ راغب حرب. إلى ذلك، دعت هيئات الدفاع المدني في سور النازحين إلى التريث وعدم الاستعجال بالعودة لحين صدور بيانات رسمية للعودة إلى القرى الجنوبية، وحذرت من الاقتراب من أماكن الغارات بسبب مخلفات الحرب. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في سلسلة بيانات أنها استهدفت ليلا تجمعات لجنود جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية والجنوبية لبلدة يحمر الشقيف، والأطراف الجنوبية لبلدة دبين، بلدة القنطرة ومحيط قلعة الشقيف، كما تصدت لمسيرات إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي. في الملف الحكومي، يعقد مجلس الوزراء الثالثة من بعد ظهر اليوم جلسة في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. في إطار المساعدات، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة عن وصول الدفعة الخامسة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية المؤلفة من 28 شاحنة إلى معبر المصنع الحدودي ظهر اليوم، وسيكون في استقبالها وفد من الهيئة ومن السفارة الأردنية. معيشيا، عقد وزير الزراعة نزار هان اجتماعا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، يرافقه فريق عمل الأمم المتحدة، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون القائم بين وزارة الزراعة ومنظومة الأمم المتحدة وتنسيق الجهود الرامية إلى دعم القطاع الزراعي وتحسين قدرة المزارعين على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض هشام الغاوي بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-653-677. إذن المريض هشام الغاوي بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 03-653-677. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكانكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. في اليوم 97 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران قد تتم خلال مطلع الأسبوع، وأضاف في لقاء مع الصحفيين منذ بعض الوقت أن إيران وافقت على عدم حيازة سلاح نووي، ونحن لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وقال سنحصل على اليورانيوم الإيراني المخصب في المستقبل في وقت ليس ببعيد، وإيران على وشك توقيع الاتفاق، مضيفا أن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية وقد يلتقيه في وقت ما. في الغضون، شدد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف على أن طهران سترد بقوة على أي هجوم تتعرض له. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن قاليباف قوله: اليوم أظهر الشعب الإيراني في معركته مع أمريكا والكيان الصهيوني أن زمن توجيه تهديدات مجانية إلى إيران قد ولى، وأن أي عدوان سيقابل برد حاسم ومتكافئ. في المقابل، نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه بأنه لن يوقع أي اتفاق تقدم بمقتضاها الولايات المتحدة أموالا مباشرة لإيران. وأضافت المصادر أن هناك مناقشات بشأن إنشاء صندوق يوفر لإيران مليارات الدولارات بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي. وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على قرار يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران، وصوت المجلس بأغلبية 215 صوتا مقابل 208، بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، والتي تضمن توجيهات لترامب بسحب القوات الأمريكية من إيران ما لم يعلن الكونغرس الحرب أو يصدر تفويضا باستخدام القوى العسكرية. دبلوماسيا، زار المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي السعودية، واجتمع مع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان لمناقشة التطورات التي تتخذها المملكة في برنامجها النووي المدني. في الأراضي المحتلة، قررت حركة حماس إرجاء المشاركة في جولة المفاوضات التي كانت ستنطلق أمس في مصر بحضور الفصائل الفلسطينية الشريكة ومشاركة الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، وطلبت بتهيئة الأجواء قبل انطلاق المفاوضات التي تبحث تطوير اتفاق التهدئة بما يشمل وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وعمليات الاغتيال خلال فترة التفاوض. في الميدان استشهد 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة، وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني في غزة في وقت مبكر اليوم. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس بريس سقوط 8 شهداء وعددا من الجرحى في غارات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة فجرا. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أشارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تعليقا على ضربات الطائرات المسيرة الأوكرانية في العمق الروسي إلى أنه تظهر جلية حالة الذعر لدى الجانب الروسي في ظل تكثيف موسكو حدة هجماتها في أوكرانيا، إذ يبدو أنها لا تعرف كيف تتعامل مع ضربات كييف. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تتوقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر وارتفاع بدرجة الحرارة بشكل طفيف. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 إلى 26 درجة فوق الجبال، من 12 إلى 22 درجة، أما في الداخل من 12 إلى 30 درجة. الرياح السطحية غربية وشمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و80%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 22 درجة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل، مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: ألو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. بيان لبناني أمريكي إسرائيلي مشترك الاتفاق على وقف لإطلاق النار وإخلاء عناصر الحزب. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان بالامتناع عن التوجه جنوبي نهر الزهراني. 3 جرحى من جديدة مرجعيون باستهداف سيارتهم على طريق زفتن ميرية. غارة على طريق كفر رومان حبوش ومسيرة استهدفت مستديرة كفر تبنيت. الطيران المسير المعادي يحلق فوق بيروت والضواحي. المقاومة في لبنان أعلنت استهداف تجمعات لجيش العدو وآلياته ليلا. الموفد الفرنسي جون إيف لودريون التقى الرئيس عون فيب عبدة وجرى عرض لآخر المستجدات. جلسة لمجلس الوزراء في السرايا بعد ظهر اليوم برئاسة الرئيس نواف سلام. مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قرار يأمر بإنهاء الحرب على إيران ولا يصبح نافذا إلا بموافقة مجلس الشيوخ. أمير قطر بحث مع ترامب بجهود خفض التصعيد بالمنطقة لتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية. الدفاع المدني الفلسطيني 8 شهداء في غارات إسرائيلية على مدينة غزة. قرغيزستان تنضم إلى عضوية مجلس الأمن الدولي. أخيرا الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن معنى الشهادة الثانية العظيمة أشهد أن محمد رسول الله، أعلم وأعتقد وأعترف أن سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق، والمراد بالخلق هنا الإنس والجن. قال تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. وأنه عليه السلام ولد بمكة المكرمة وبعث فيها وهاجر إلى المدينة المنورة ودفن فيها، ويتضمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام صادق في كل ما أخبر به وبلغه عن الله تعالى، فمن ذلك الصراط والميزان. وأما الصراط فقد قال عز وجل في القرآن الكريم: وإن منكم إلا واردها. قال الإمام النسفي رحمه الله في تفسيره، قال الحسن وقتادة رحمهما الله تعالى: الورود أي المرور على الصراط، لأن الصراط ممدود عليها أي على جهنم. وقال البيضاوي في تفسيره: وقيل ورودها أي الجواز على الصراط، فإنه ممدود عليها. والصراط حق والإيمان به واجب، وهو جسر عريض ممدود على جهنم ترد عليه الخلائق، فمنهم من يرده ورود دخول وهم الكفار وبعض عصاة المسلمين أي يزلون منه إلى جهنم، ومنهم من يرده ورود مرور في هوائه وهم الأنبياء والمتقون. فمن هؤلاء من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كطرفة عين وهو محمول على ظاهره بغير تأويل، وأحد طرفيه في الأرض المبدلة والآخر فيما يلي الجنة بعد النار. وقد ورد في صفته أنه دحض مزلة أي أملس مخوف من شدة صعوبته. ومما ورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، كما روى مسلم رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. هو عريض، وإنما المراد بذلك أن خطره عظيم، شيء مخوف يخاف الانزلاق لأنه أملس. فإن يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والمعاصي، ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى. فقد ورد في الصحيح أنه تجري بهم أعمالهم وتصير لهم قوة السير. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة ونجا. فتفكر فيما يحل من الفزع في فؤادك إذا رأيت الصراط ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك مع تزلزل قدمك، والخلائق بين يديك يتعثرون ويزلون، وأنت تنظر إليهم كيف يتنكسون إلى جهة النار. فيا له من منظر ما أفظعه ومرتقى ما أصعبه. فكيف ترى الآن عقلك وهذه الأخطار بين يديك؟ فإن كنت به مؤمنا وعنه غافلا وبالاستعداد له متهاونا، فما أعظم خسرانك وطغيانك إن عذبك الله، وعذاب الله شديد. فتفكر يا ابن آدم أنه لو لم يكن بين يديك إلا هول الصراط وارتياع قلبك من خطر الجواز عليه، وإن سلمت فناهيك به هولا ورعبا وفزعا، لأن الزالين والزالات كثير، اللهم سلمنا. وروى البخاري رحمه الله أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: ويضرب جسر جهنم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وبه كلاليب مثل شوك السعدان: أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل ثم ينجو. نسأل الله أن يجعلنا من الناجين المارين على الصراط بسلام، كالبرق الخاطف، إنه على كل شيء قدير. وأما الميزان فالإيمان به واجب، وهو كميزان الدنيا، له قصبة وعمود وكفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، توزن به الأعمال يوم القيامة. والذي يتولى وزنها جبريل وميكائيل عليهما السلام. وما يوزن هو الصحائف التي كتب عليها الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل النجاة، ولكنه أقل رتبة من الطبقة الأولى وأرفع من الثالثة، وهؤلاء هم أهل الأعراف، يكونون على أعلى سور الجنة. الجنة لها سور يحيط بها، وسورها عريض واسع، الله يؤخرهم برهة عن دخول الجنة، ثم يدخلونها لا يعذبهم الله تعالى. قال عز وجل: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما الكافر فترجح كفة سيئاته لا غير، لأنه لا حسنات له في الآخرة، لأنه أطعم بحسناته في الدنيا. قال رسول الله: أما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. والله تعالى أعلم وأحكم. نسأل الله أن يجعلنا من السعداء في الدارين، وأن يبيض وجوهنا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
1: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

سنى قوله أضاءت شموس نورت درب أمة باللآلي يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين.

زاد من شوقا طول النوار افكار أرجو إله الكون محمدا رقاه.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. مار الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3313 922.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض جدا. هذا ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تهديدا إلى سكان جنوب لبنان قائلا: القتال في جنوب لبنان مستمر، حيث يواصل الجيش استهداف منشآت وبنى حزب الله الموجودة في قراكم وبالقرب منها. امتنعوا عن التوجه جنوبي نهر الزهراني حتى إشعار آخر، كل من يتوجه جنوبا يعرض حياته للخطر. هذا واستهدف الطيران المعادي بلدة المنصوري في قضاء صور، كما أدى استهداف السيارة المدنية على طريق زفتة مفرق النميرية إلى سقوط 3 جرحى من جديدة مرج عيون. إلى ذلك، واصل مجلس الجنوب تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للعائلات النازحة والصامدة في المناطق الجنوبية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية والإنسانية التي تواجه الأهالي في ظل الظروف الراهنة. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الوزير السابق للإعلام زياد المكاري، وكان بحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن في ضوء نتائج الاجتماع الذي عقد أمس. وصل المفاد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريون إلى عين التين للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. في الملف الإيراني، اعتبر قائد الثورة الإيرانية مجتبى خامنئي أن نظام الهيمنة لن يدخر جهدا في اتخاذ أي إجراءات من شأنها منع إيران من التقدم، وأضاف أن عدو إيران بعد هزيمته في ساحة المعركة يسعى إلى الإضرار بصمود الشعب وإحداث انقسامات داخلية، مشيرا إلى أنه يركز حاليا على حرب مركبة بعد فشله في مواجهة القوات الإيرانية وتلقيه ضربة قوية في الميدان. في الأراضي المحتلة، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم من عدوانها على قطاع غزة بسلسلة غارات مكثفة استهدفت أحياء متفرقة في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 15 آخرين في حصيلة غير نهائية، في وقت تواصل فيه آليات الاحتلال وزوارقه استهداف مناطق جنوبية قطاع غزة. في الخبر الأخير في هذا الموجز، وفي ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 272 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليلة الماضية. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الرحمن على العرش استوى بلا كيف. أكثر السلف قالوا تأويلا إجماليا، ليس فيه تعيين معنى معين، بقولهم في هذه الآيات المتشابهات على ما يليق به أو بلا كيف. الرحمن على العرش استوى على ما يليق به، وبعضهم قال بلا كيف. الأنبياء هم أفضل خلق الله، عاشوا في هذه الأرض ثم صارت هذه الأرض مدفنا لهم، إذا ماتوا ثم يحشرون منها يوم القيامة، والملائكة الذين هم دونهم في الدرجة عند الله قسم منهم حافون من حول العرش، وقسم منهم في السماوات السبع، وقسم منهم في الجنة خزان الجنة، وقسم في جهنم خزان جهنم. فلو كان الفضل بعلو الحيز والمكان لكان الأنبياء مستقرهم حول العرش. ما خلق الله شيئا من العالم لينتفع به. العرش الذي هو في الجهة العليا في نهاية الجهة العليا، والأرض السابعة التي في نهاية الجهة السفلى، كلاهما الله تعالى غني عنهما، ما خلق هذا لينتفع به ولا خلق هذا لينتفع به.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

وبعد اختتام النبوة برسالة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يتوقف المسير ولم ينطفئ النور، ذاك نور الدعوة، فالخير باق في أمته إلى يوم القيامة. مهما كثر أولئك الذين هم شذاذ الآفاق، فإن المتطلع إلى حال الأمة اليوم بعين المخلص المشفق يتأكد له أنه لا عز لهذه الأمة إلا بالثبات على ما جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

من أقوال سماحة الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله: أنزل الله هذا الدين ليدل الإنسان إلى أبواب السعادة، ويأخذ بيد الذين استجابوا إلى حوض الرضا، حتى تمضي الأعمار والقلوب مشدودة إلى ما وعد الله من الخير.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: كذا أبو حنيفة خذ من هداهم جوهر.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، فإن الله تعالى قد أنعم علينا بأن قيض للمسلمين علماء أعطاهم من فضله، فكانوا مشاعل نور أضاءت الطريق فظهرت معالمه، وجعلوا نصرة الدين نصب أعينهم، فصرفوا أوقاتهم في الاستزادة من العلم والتدريس وتأليف المؤلفات بغية إظهار الأحكام الدينية والعقيدة الحقة التي كان عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والرد على أهل الزيغ والتحريف وضحض ضلالاتهم بالحجج والبراهين المستقاة من الكتاب والسنة، متسلحين بالتقوى والشجاعة، لا يخافون في الله لومة لائم. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام القاضي أبو بكر الباقلاني البصري المتكلم المشهور، الذي كان من الذين خلفوا لنا ثروة عظيمة في العديد من العلوم النافعة للمجتمع الإسلامي. وقد جاء في القاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني المتكلم المشهور صاحب التصانيف في علم الكلام، أنه لقب بسيف السنة ولسان الأمة. ولد عام 338 للهجرة في البصرة، ثم ذهب إلى بغداد وسكنها وتلقى فيها علوم الحديث، وكان على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري مؤيدا اعتقاده وناصرا طريقته، وكان في علمه أوحد زمانه، انتهت إليه الرياسة في مذهبه، وكان موصوفا بجودة الاستنباط وسرعة الجواب وكثرة التطويل في المناظرة، ومشهورا بذلك. سمع الحديث في بغداد من أبي بكر بن مالك القطيعي وأبي محمد بن ماسي وأبي أحمد الحسين بن علي النيسابوري، فأما الكلام فكان أعرف الناس به وأحسنهم خاطرا وأجودهم لسانا وأوضحهم بيانا وأصحهم عبارة، كما تلقى العلم من أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد الطائي صاحب الأشعري. وروي في شذرات الذهب قول ابن الأهوال في مدحه قائلا: سيف السنة القاضي أبو بكر بن الطيب المشهور بابن الباقلاني الأصولي الأشعري المالكي مجدد الدين على رأس 114 على الصحيح. وقال الحاكم في مستدركه: إن مجدد القرن الرابع هو سهل بن محمد، روى عنه أبو ذر الهروي وأبو جعفر محمد بن أحمد السمناني والحسين بن حاتم. وروى الكثير من المترجمين منهم الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن الإمام أبا بكر الباقلاني كان إذا صلى العشاء وقضى ورده وضع الدوات بين يديه وكتب 35 ورقة تصنيفا من حفظه، وهذا من فضل الله تعالى، إذ قد أوسع له الوقت لصدقه وإخلاصه بالعطاء. وكان أكثر ما صنفه في الرد على أمثال الجهمية والخوارج وغيرهم. وأما أسماء تصانيفه فمنها كيفية الاستشهاد في الرد على أهل الجحد والعناد، وكتاب الأصول الكبير في الفقه، ومناقب الأئمة، وكتاب الملل والنحل، وهداية المسترشدين، ونقد النقد، وكتاب الفرق بين معجزات النبيين وكرامات الصالحين، وكتاب الأنصار والتقرب والإرشاد، وكتاب دقائق الكلام، وكتاب تمهيد الدليل وتلخيص الأوائل، وكتاب إعجاز القرآن والإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. انظروا إخوة الإيمان، فهؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه باتباعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع الكامل، فكانوا أئمة هدى ونور، فكرسوا حياتهم للدفاع عن دين الله ونشر العلم والاعتقاد الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى، وفي الحلقة القادمة نتكلم عن أقوال المؤرخين في الإمام الجليل أبي بكر الباقلاني رضي الله عنه إن شاء الله تعالى. فإلى اللقاء.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الوطن،
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950. النداء الأخير للمسافرين.
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
4: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

أهلا بكم. اتجهت الأنظار إلى واشنطن، حيث توصل الوفدان اللبناني والإسرائيلي فجر اليوم في الجولة الرابعة من المفاوضات التي تستضيفها واشنطن إلى اتفاق يتعلق بترتيبات جديدة لوقف إطلاق نار شامل. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن وقف إطلاق النار يعتمد على الوقف الكامل لنيران حزب الله وإخلاء جميع عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني. كما أشارت إلى أن الجانبين بتوجيه من الولايات المتحدة قد اتفقا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة. وأكدت أن من شأن هذه الخطوات أن تمهد الطريق نحو التقدم باتجاه اتفاق شامل للسلام والأمن. وفي السياق، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال دردشة مع الإعلاميين أن المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق كانت شاقة، وشدد عون على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يشكل الفرصة الأخيرة، وأوضح أن لبنان ينتظر رد جميع الأطراف المعنية وتقديم الضمانات للالتزام بالاتفاق على أن يحدد الراعي الأمريكي موعد وآلية التنفيذ. ولفت إلى أن التنفيذ قد يبدأ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف وتقديم الضمانات المطلوبة. وكشف الرئيس عون أن لبنان اقترح أن تشمل المنطقة التجريبية في المرحلة الأولى منطقتي زوتر الغربية وزوتر الشرقية وقلعة الشقيف، وختم بالتأكيد أن لبنان يعول على دور الراعي الأمريكي الذي أبدى موقفا صلبا خلال مسار المفاوضات. من جانبه، قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان في واشنطن يتيح قصف بيروت في حال هاجم حزب الله تجمعات سكنية إسرائيلية، مشددا على أن العمليات في جنوب لبنان ستتواصل بحسب وكالة فرانس بريس. من جهته، وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتطرف إتمار بن غفير اليوم انتقادات حادة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان الذي أبرم بوساطة واشنطن، مؤكدا أنه خطأ كبير بحسب وكالة فرانس بريس. وفي موقف المقاومة، قالت قناة المنار إن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم سيلقي برسالة بذكرى رحيل إمام الخامنئي وحول آخر التطورات السياسية عند الساعة 3 عبر قناة المنار. في خضم الحراك الدبلوماسي والدولي باتجاه بيروت، وصل الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريون إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين في زيارة تصفها أوساط سياسية بأنها تأتي في إطار الحفاظ على الحضور الفرنسي في الملف اللبناني، أكثر منها زيارة تحمل حلولاً أو مبادرات جديدة. وقد التقى لودريون في قصر بعبدة صباح اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وجرى عرض لآخر المستجدات. وبعدها استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري الموفد الفرنسي جون إيف لودريون في عين التينة وجرى عرض لآخر التطورات. كما استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي المبعوث الفرنسي الرئاسي جون إيف لودريون، يرافقه السفير الفرنسي في بيروت هيرفي ماغرو، وجرى خلال اللقاء البحث في نتائج مفاوضات واشنطن ومساعي وقف إطلاق النار. في التطورات الميدانية، يسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضواحي على علو منخفض. هذا ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تهديدا إلى سكان جنوب لبنان قائلا: القتال في جنوب لبنان مستمر، حيث يواصل الجيش استهداف منشآت وبنى حزب الله الموجودة في قراكم وبالقرب منها. امتنعوا عن التوجه جنوبي نهر الزهراني حتى إشعار آخر. كل من يتوجه جنوبا يعرض حياته للخطر. كما أغار الطيران الحربي المعادي مستهدفا بلدة كفرة وبلدة حريص في قضاء بنت جبال، ونفذت مسيرات معادية غارة على حي الميسة في بلدة زبدين، وشن الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات مستهدفا بلدة زوتر الشرقية بثلاث غارات وزوتر الغربية بغارتين وشوكين. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في سلسلة بيانات أنها استهدفت تجمعاً لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف وفي القنطرة لمرتين بصليات صاروخية وتموضعاً قيادياً تابعاً لجيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف بمسيرتين انقضاضيتين. إلى ذلك، قال أعلام العدو إن محلقة هجومية أطلقها حزب الله أصابت سيارة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بعد وقت قصير من خروجه منها. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من حاكم مصرف لبنان على مجمل الأوضاع النقدية والمالية وظروف الأسواق والتطورات المرتبطة بها،
كما تناول الباحث المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى النقاش المرتقب في مجلس النواب بشأن ملاحظات الصندوق على مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والتي من المقرر أن تدرسها اللجان النيابية المختصة تمهيدا لإقرار القانون خلال المدى القريب. كما اطلع الرئيس عون من الوزير يوسف رجي على نتائج جولته التي شملت إيطاليا والفاتيكان والمغرب واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين في هذه الدول. كما تطرق الباحث خلال الاجتماع إلى مواضيع إدارية تتعلق بعمل الوزارة. هذا وأطلع وزير الأشغال العامة فايز رسامني الرئيس عون على العمل في المرافق البحرية والجوية ولسيما الحركة في مطار رفيق الحرير الدولي والاستعدادات الجارية لإطلاق تلزيم تأهيل مطار روني معوض في القليعات تمهيدا لتشغيله. في الملف الحكومي، يعقد مجلس الوزراء الثالثة ما بعد ظهر اليوم جلسة في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. وفي السياق، أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان أنها تتابع مسار ملف التفرغ الذي استوفى جميع شروطه الأكاديمية والإدارية وبات جاهزاً للإقرار النهائي، وطالبت بإدراج الملف بالأسماء في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم وإقراره كاملاً من دون أي تأجيل إضافي أو تجزئة أو ترحيل إلى جلسات لاحقة. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض روي الغاوي بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى 10 وحدات دم من فئة A نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-653-677. إذن المريض روي الغاوي بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى 10 وحدات دم من فئة A نيجاتيف. للتواصل 03-653-677. والمريض جهاد علي كلش بمستشفى المقاصد بحاجة إلى وحدة دم من فئة O بوزيتيف أو B بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71-141-805. إذن المريض جهاد علي كلش بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى دم من فئة O بوزيتيف أو B بوزيتيف. للتواصل 71-141-805. لبوا ولكم جزيل الشكر، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 31 11، بإدارة إدريس.

0: العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
2: أرحب بكم من جديد في اليوم 97 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران قد تتم خلال مطلع الأسبوع، وقال في لقاء مع الصحفيين إن إيران وافقت على عدم حيازة سلاح نووي، ونحن لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي، وسنحصل على اليورانيوم الإيراني المخصص في المستقبل في وقت ليس ببعيد، وإيران على وشك توقيع الاتفاق، مضيفا أن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الحالية وقد يلتقيه في وقت ما. في المقابل، اعتبر قائد الثورة الإيرانية مجتبى خامنئي أن نظام الهيمنة لن يدخر جهدا في اتخاذ أي إجراءات من شأنها منع إيران من التقدم، وأضاف أن عدو إيران بعد هزيمته في ساحة المعركة يسعى إلى الإضرار بصمود الشعب وأحداث انقسامات داخلية، مشيرا إلى أنه يركز حاليا على حرب مركبة بعد فشله في مواجهة القوات الإيرانية وتلقيه ضربة قوية في الميدان. دعت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد الهجمات التي تعرضت لها الكويت والبحرين والتي وصفتها بالمدانة، وأعربت الوزارة عن أملها في أن يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار بعد التصعيد الأخير، وحذرت من أن استمرار التصعيد العسكري سيشكل عقبات كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق، معتبرة أن نافذة الحوار والدبلوماسية تضيق مع تواصل التصعيد. في سياق آخر، وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على قرار يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران، وصوت المجلس بأغلبية 215 صوتا مقابل 208 بعدما انضم 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، والذي تضمن توجيهات لترامب بسحب القوات الأمريكية من إيران ما لم يعلن كونغرس الحرب أو يصدر تفويضا باستخدام القوى العسكرية. في الأراضي المحتلة، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم من عدوانها على قطاع غزة بسلسلة غارات مكثفة استهدفت أحياء متفرقة من مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 15 آخرين في حصيلة غير نهائية، في وقت تواصل فيها آليات الاحتلال وزوارقه استهداف مناطق جنوبية قطاع غزة. في الملف السوري، أفادت وكالة سانا السورية بأن القوات الإسرائيلية قصفت محيط صيصون بريف درعا وسد المنطرة بالقنيطرة جنوبية سوريا، كما توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات باتجاه طريق وادي رقاد في منطقة حوض اليرموك، وتوقفت في المنطقة قبل أن تطلق نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه أراضي مزروعة بالقمح والشعير ثم انسحبت. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 272 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليلة الماضية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر وارتفاع بدرجة الحرارة بشكل طفيف. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 إلى 26 درجة فوق الجبال من 12 إلى 22، أما في الداخل من 12 إلى 30 درجة. الرياح السطحية غربية وشمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55% و80%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 22 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ابتداء المعرفة.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد.
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام.
4: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان،
5: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم.
6: 01-74-93-350-417.
7: ألو وينك؟
8: بدي وين؟
7: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
8: لحظة، ما معي محل كل هول.
7: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.
10: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
11: محطة اقتصادية.
12: أهلا بكم في محطة اقتصادية. يعقد مجلس الوزراء 3 من بعد ظهر اليوم جلسة في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. أعلنت الهيئة العليا للإغاثة عن وصول الدفعة الخامسة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية، وهي مؤلفة من 28 شاحنة إلى معبر المصنع الحدودي ظهر اليوم، وسيكون في استقبالها وفد من الهيئة ومن السفارة الأردنية. عقد وزير الزراعة نزار هان اجتماعا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزة، يرافقه فريق عمل الأمم المتحدة، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون القائم بين وزارة الزراعة ومنظومة الأمم المتحدة وتنسيق الجهود الرامية إلى دعم القطاع الزراعي وتحسين قدرة المزارعين على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة. تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما عزز اتفاق الجانب الإسرائيلي ولبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار بينهما الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في وقت أقر فيه مجلس النواب الأمريكي قرارا يهدف إلى تقليص صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.69% إلى 97 دولارا و14 سنتا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا أو 0.65% إلى 95 دولارا و40 سنتا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: محطة اقتصادية.
0: مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء إنساني. المريض محمد علي صولي بمستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71-443-705. إذن المريض محمد علي صولي بمستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت بحاجة إلى 3 وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 71-443-705. لبوا وبارك الله بكم.

0: وبعدين يا ولد معك؟
1: بابا الله يهديني.
0: الله يهديك ويهدينا، بس انت بلش بالصلاة.
1: ان شاء الله قريبا، هلأ عم صوم لقدام بصير بصلي.
0: يا ابني الصيام مهم بس الصلاة اهم. قوم ارضي ربك وانا بترضى عليك قبل ما يفاجئك الموت. قوم صلي، قوم صلي.
1: قمت يا ابي.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خدلك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع. تليفون 76 67 98 98.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166 01. 00961 3313 922.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في دردشة مع الإعلاميين يقول الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو الفرصة الأخيرة، وإلا فليتحمل كل فريق مسؤولياته. قناة ثانية عشرة الإسرائيلية: الجيش يواصل عمله في لبنان ولم يتلقى تعليمات جديدة رغم ما أعلن من تفاهمات وقف إطلاق النار. خروقات الإسرائيلية متواصلة، انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان بالامتناع عن التوجه جنوبي نهر الزهراني. قصف مدفعي معاد عنيف يستهدف عددا من البلدات في الجنوب منذ الصباح، وتحليق للمسيرات فوق العديد من المناطق. المقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استقبل المفد الفرنسي جون إيف لودريون ويقول لعدم إعطاء العدو الإسرائيلي الذرائع لعدم انسحابه. رئيس الحكومة نواف سلام بحث مع المفد الفرنسي جون إيف لودريون في نتائج مفاوضات واشنطن ومساعي وقف إطلاق النار. موفد الفرنسي جون إيف لودريون أكد أن زيارته إلى لبنان هي للتعبير عن الدعم والتضامن الفرنسي والاهتمام بشؤون لبنان. جلسة لمجلس الوزراء في السرايا بعد ظهر اليوم برئاسة الرئيس نواف سلام. شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. نائب قائد العمليات المشتركة العراقية: قد نسحب بداية العام المقبل القطاعات العسكرية من مراكز مدن العراق. أخيراً الطقس المتوقع غداً صافٍ مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ساحلاً وجبلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر فائدة نفيسة من عقيدة أهل السنة والجماعة، كما ذكر الطحاوي قال: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وقال رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نقول للمشبهة إن وصفهم الله بالجلوس والقعود كفر، لأن الجلوس والقعود لا يجوز إلا على ذي مقعدة، فلو كانوا سلفيين حقا لقالوا كما قال الإمام مالك في الرواية الصحيحة عنه حين سئل عن الاستواء فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وفي الأخرى وهي صحيحة: وكيف عنه مرفوع. ومثله روي عن أم المؤمنين أم سلمة، وعن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. فكلام السلف كله يرجع إلى تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، كما روى الخطيب البغدادي عن ذي النون المصري وهو من أكابر تلاميذ الإمام مالك أنه قال: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فلتكن هذه القاعدة من طالب العلم على ذكر، لأن على ذلك إجماع أهل السنة والجماعة كما قد قدمنا، ومن خالف في ذلك فإنه يكون قد أهلك نفسه. فإن اعترض جاهل على تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة من غير مغالبة، قلنا له: اعتراضك في غير محله، وذلك أن هذا قد سبقنا إليه أهل اللغة والفقه، كالراغب الأصبهاني في المفردات والغزالي في الإحياء، ووافقه الحافظ الزبيدي شارح القاموس، ونقله عن شيخ الإسلام تقي الدين السبكي وهو من كبار اللغويين، ونصره أي الزبيدي في الإتحاف، وابن الحاجب في الأمال النحوية، والجوهري في الصحاح، والأزهري في تهذيب اللغة، وابن منظور في لسان العرب، والفيروز آبادي في القاموس، والزبيدي في تاج العروس، والرازي في مختار الصحاح، وابن الجوزي في دفع شبه التشبيه، والنسفي في تفسيره، وفخر الدين الرازي في تفسيره، وعز الدين بن عبد السلام في الإشارة إلى الإيجاز، وأبو منصور الماتريدي، والإمام الحافظ البيهقي شيخ الأشاعرة في الأسماء والصفات، والسيوطي في الفلك المشحون، وغيرهم كثير من أعيان علماء أهل السنة. ولا يلتفت إلى قول قائل إن من فسر الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة مقدم على محظور، وذلك لشذوذه، حيث لم يلتفت إليه أهل اللغة ولا أهل الفقه. وكلامه هذا مردود بكتاب الله عز وجل، وذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فكما أن قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده لا يوهم مغالبة، بل يتضح به معنى الفوقية إذا أضيفت إلى الله، ألا وهي فوقية القهر والغلبة. فكذلك تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر لا يوهم مغالبة، كذلك قول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لا يوهم مغالبة. وهل يتوهم متوهم من هذه الآية أن الله غلب الكفار وسائر المخلوقات بعد مغالبتهم له تبارك وتعالى؟ هذا ما لا يقوله إلا جاهل مبتدع لا يعرف ماذا يخرج من فمه. وقد رد العلامة القسطلاني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري قول من قال إن تفسير الاستواء بالاستيلاء يوهم مغالبة، وهو جدير بأن يرد، فإن قال بعض المشوشين إن تفسير الاستواء بالاستيلاء منكر ممنوع لأن المعتزلة قالت به، قلنا لهم فقد قالت المعتزلة إن الله واحد، فهل تنكرون ذلك لمجرد موافقة المعتزلة لأهل السنة في ذلك؟ ثم إن من جملة ضلالات هذه الفئة الشاذة تفسيرهم لحديث البخاري وغيره: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يفسرونه على ظاهره قائلين بأن الله ينزل من علو إلى سفل ثم يتكلم بهذا الكلام، وهذا الفهم يدل على سخافة عقولهم، وذلك لأن الليل يختلف باختلاف البلاد، فعلى قولهم يلزم أن يكون الله تعالى في السماء الدنيا طالعا منها إلى العرش كل لحظة من لحظات الليل والنهار، وهذا سخافة عقل. يقول النووي في شرح مسلم ما نصه بعد ذكر هذا الحديث، وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان ومختصرهما، أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، مع اعتقاد تنزيه الله عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر صفات الخلق. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي، أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره، معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني أنه على الاستعارة، ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف. فانظر إلى قول النووي إن جماعات من السلف تأولوه، وأن الجميع اتفقوا على تنزيه الله عن الانتقال والحركات. وانظر إلى تأويل مالك والأوزاعي، وهما من أعيان السلف رضي الله عنهم، وقد قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه: إن من حمل حديث النزول على ظاهره هم المشبهة تعالى الله عن قولهم، فعرف من ذلك حكم الذين شبهوا الله بخلقه ممن ينتسب كذبا وزورا إلى السلف، والسلف منهم براء. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق، والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب.

مستمعينا الكرام، مختارات متنوعة من الأناشيد والقصائد النبوية بنغمات عذبة تقدم لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في دردشة مع الإعلاميين يقول الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو الفرصة الأخيرة، وإلا فليتحمل كل فريق مسؤولياته. قناة 12 الإسرائيلية: الجيش يواصل عمله في لبنان ولم يتلقى تعليمات جديدة رغم ما أعلن من تفاهمات وقف إطلاق النار. خروقات الإسرائيلية متواصلة، انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان بالامتناع عن التوجه جنوبي نهر الزهراني. قصف مدفعي معاد عنيف يستهدف عددا من البلدات في الجنوب منذ الصباح، وتحليق للمسيرات فوق العديد من المناطق. المقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استقبل الموفد الفرنسي جون إيف لودريون ويقول لعدم إعطاء العدو الإسرائيلي الذرائع لعدم انسحابه. رئيس الحكومة نواف سلام بحث مع الموفد الفرنسي جون إيف لودريون في نتائج مفاوضات واشنطن ومساعي وقف إطلاق النار. الموفد الفرنسي جون إيف لودريون أكد أن زيارته إلى لبنان هي للتعبير عن الدعم والتضامن الفرنسي والاهتمام بشؤون لبنان. جلسة لمجلس الوزراء في السرايا بعد ظهر اليوم برئاسة الرئيس نواف سلام. شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. نائب قائد العمليات المشتركة العراقية: قد نسحب بداية العام المقبل القطاعات العسكرية من مراكز مدن العراق. أخيراً طقس المتوقع غداً صافٍ مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ساحلاً وجبلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول ربنا عز من قائل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. إخوة الإيمان، عاد حجاج بيت الله الحرام، عادوا من رحلة العمر التي تشتاق نفوس المؤمنين إليها لرؤية الكعبة المشرفة والحجر الأسود وحجر إسماعيل ومقام إبراهيم وميزاب الرحمة وعرفات وجبل النور وجبل الرحمة وغار حراء وجبل أحد ومقام حمزة وبئر تفلة والبقيع وزمزم. عادوا من حيث ترتوي نفس الظمآن ونفس العاشق الولهان بزيارة سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. ها قد رجعت أيها الحاج من رحلة طاعة، رحلة امتثال لأمر البارئ عز وجل، فنسأل الله تعالى أن يكون حجك مبرورا وسعيك مشكورا. إخوة الإيمان، ينتظر أهل الحجاج أقاربهم وأحبابهم بشوق للقائهم بعد غياب، والاجتماع بهم بعد فراق، وليسمعوا منهم ما حصل معهم من الخيرات في رحلتهم، وهم ينتظرون منهم بعض الهدايا من سواك وماء زمزم وتمر المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ولكن إخوة الإيمان، لا تغفلوا أن تسألوا حجاجكم الاستغفار لكم، فقد ورد في الحديث الذي رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. إخوة الإيمان، إذا تعلم المسلم ما ورد في السواك وماء زمزم والتمر، لا سيما عجوة المدينة واستعمال السبحة ولبس القميص والقلنسوة وغيرها من أشياء ورد فيها ما ورد، يعرف قيمة هذه الأشياء التي يأتي بها الحاج. فحافظوا إخوة الإيمان على هذه العادات، فإن عادات السادات سادات العادات. فليكن السواك رفيقك على مدار العام وليس لشهر فقط من وصول الحاج، وحافظ ما استطعت على لباس المسلمين وإظهاره. لا تخجل من حمل السواك، لا تخجل من لبس القلنسوة والقميص. عودوا أولادكم على هذه الأمور الحسنة، فإن استعمال السواك ولبس القميص والقلنسوة ليس منحصرا في موسم رجوع الحجاج فقط. هنيئا لمن علم وعمل بما علم، فكثير من الناس لا يتعلمون دين الله، وكثير من الذين يتعلمون لا يعملون، وكثير من الذين يعملون لا يخلصون. فراقب نفسك أخي المؤمن وحاسبها قبل أن تحاسب. أيها الحاج، أهلك وأحبابك ينتظرون منك خيرا، فحذار أن تأتيهم بما فيه سم كبعض هذه الكتب الملونة والمزينة التي توزع على الحجاج بلغات مختلفة، وهي مشحونة بالسموم من فساد في العقيدة وتشبيه الله بخلقه وتحريم التوسل بالأنبياء والصالحين وتحريم زيارة قبر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. حذاري حذاري من هذه الكتب المزخرفة المزينة التي توزع مجانا، فإن فيها ما إن اعتقده الشخص زل وهلك والعياذ بالله. والعجب ممن يغتر بشكل الكتاب ولونه وزينته دون النظر إلى مضمونه وما يحويه من الفساد المدسوس، ولا يتحقق من صحة المكتوب فيه. ينشر ويوزع كتابا أعطيه دون التأكد مما فيه، يتسرع للقراءة في كتب أعجبه حسن ألوانها أعطاه إياها من لا تخفى أحوالهم. أين الميزان الشرعي؟ لماذا لا تتبع طريقة السلف الصالح في العلم؟ وهل كانوا يتلقون العلم بمجرد المطالعة في الكتب من غير تلق ولا ضبط على أهل المعرفة؟ إخوة الإيمان، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله على سلامة حجاجنا المسلمين، وغفر لنا ولهم، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إخوة الإيمان، هاكم نداء إنسانيا عاجلا جدا. المريض جهاد علي كلش الموجود في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى وحدة دم فيت O بوزيتيف أو B بوزيتيف. للتواصل 71 141 805. إذن المريض جهاد علي كلش الموجود في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى وحدة دم فيت O بوزيتيف أو B بوزيتيف. للتواصل 71 141 805. لبوا للحاجة القصوى جدا وبارك الله بكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير، فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: رجعنا. عبد اللبى يرجو ربا يقصد حجا.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام بهالنقل المباشر من استوديو إذاعة نداء المعرفة ومباشرة مع زملائنا بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. مندوبينا موجودين بالمطار لنقل وقائع هالفرحة الكتير حلوة، فرحة قدوم حجاجنا الكرام بخير وعافية. زملائنا علي قباني، كمال زنهور وأيضا لين مشو موجودين بالمطار ليوافونا بآخر المستجدات ولا نعرف أكثر وأكثر عن أحوال حجاجنا الكرام. علي أنت معنا على الهواء.
1: نعم إيمان، نحن على الهواء وأهلا وسهلا بكل المستمعين. إذا عم تشوفوا الصورة عتمة فهو بسبب انقطاع التيار الكهربائي بالمطار من شوي، هلا بترجع الكهرباء. مثل ما وعدنا المستمعين نحن بنقل مباشرة من مطار بيروت الدولي، نعم
0: نحن بلبنان،
1: تغطية وصول الحجاج إلى أرض الوطن. بدي أقول للمستمعين أنه الطيارة وصلت قبل موعدها تقريبا بعشرين دقيقة، ومن المتوقع بين لحظة ولحظة يبلش الحجاج يطلعوا لبرا. وحبلش أعمل شوي مقابلات مع الأهالي قبل ما يطلعوا الحجاج. معي هون، السلام عليكم، برامت وجهك.
2: السلام ورحمة الله.
1: يعني نحن نعرف أنه أمك الحاجة فاطمة بعد شوي بتطلع، خبرني هيك قدام متحمس لتشوف امك، وشو اكتر شيء عبالك تقلها اياها لما توصل؟
2: هلا الاشياء اكيد كان جدا جدا صعب وقوي كمان الحمد لله، بس فرحتنا اكبر انه قدت المناسك الحاج وهيدي فرصة العمر كانت ومناهل، ومبسوطين كمان بزيارة الرسول لقلها يعني كل المناسك ما شاء الله كله كان.
1: شو خبرتك عن الاداء هناك، اداء الحملة، حملة الديوان، كيف كانوا التعامل؟
2: كان سوبر سوبر سوبر سوبر ممتاز ما شاء الله، ما في ابدا ابدا تعليق، خاصة هي كان عندها وضع صحي اهتموا فيها لدرجة يعني اكتر من متوقع ما شاء الله، فاي حدا اكيد حملة الديوان اكيد ما خلاص.
1: اي ما رح حاول كمان اعمل مقابلات مع ناس شفتهم من شوي وصلوا من السويد خصيصا لاستقبال قرايبينهم اللي كانوا مع حملة الديوان. السلام عليكم، انتم مباشرة على الإذاعة، قلت لي انك جيتي من السويد لتستقبلي قرايبينك بحملة الديوان، خبريني قد ايه متحمسة انك تشوفيهم هن وجايين من الحج هلا؟
3: يعني الشيء رائع رائع رائع، يعني عادة انا بجي من السفر اهلي بيستقبلوني، هلا هالمرة انا بدي استقبل اختي الكبيرة اللي هي بمثابة امي وخي ومرت خي، يعني شيء لا يوصف، يعني قد ما حكيت ما في كلام وصف.
1: طيب انت كمان مين جاي تستقبلي؟
4: حملة الديوان خي ومرت خي واختي الكبيرة بحملة الديوان على الراس، نشكرها على هالخدمة اللي إلها فعلا، يعني ما بتوصف ابدا ابدا معاملتها لإلهم، كثير كثير مبسوطين كانوا.
1: الحمد لله. اسألك شو كانوا عم بيقولوا لك الحجاج هونيك عن الزيارات اللي عملوها؟
4: كل شيء عملوه بالتفصيل منك ما بتقول لهم، يعني الحملة وكتير مبسوطين، يعني فعلا حملة ما بتوصف أبدا وما في مثيل مثلها أبدا أبدا صراحة، يعني حتى ما عم بقولك خي ومرت خي اجوا من السويد كرمال يروحوا بحملة الديوان.
1: بالانتظار، شكرا لكم. شكرا، السلام عليكم، تعرفني عن حالك؟
5: ورحمة الله، أبو بلال ناصر.
1: أهلا وسهلا، مين ناطر اليوم يطلع؟
5: بلال ومجموعة أهل الديوان كده أحبابنا ومشايخنا، الله يرزقنا العودة بجاه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لما راحوا من هنا قلبنا راح معهم، والحمد لله الله يرزقنا العودة بحق محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ناطرين هالفرحة الكبيرة الحمد لله على سلامتهم جميعا، الله يتقبل منا ومنهم إن شاء الله بحملة الديوان بسم الله عليهم. حقيقة هي حملة الحمد لله من أحلى الحملات وأهم الحملات بفضل الله تعالى.
1: حاج أبو لا بدي أسألك، أكيد كنت عم تتابع الحجاج أنت لايف لما كنا بالإذاعة عم نقولهم بيوم عرفة وكمان بنية الإحرام، شو كنت عم تحس لما كنت عم تشوفهم هونيك وأنت هون؟
5: والله إحساس لا يوصف، يعني بصراحة القلب هونيك عند الحبيب وبالكعبة عند بمكة.
0: علي بدنا نسأل الحاج سؤال لو سمحت.
5: اللي كان فيها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الله
1: في إيمان بدي أسألك سؤال، شو إيمان إليلي؟
0: علي لو سمحت بدنا نسأل للحاج ابنه بلال ناصر، هو كمان من المعرفين بحملة الديوان للحج والعمرة وهو بفتكر ناطره ليرجع، هو كيف شجعه لحتى يفوت بهيدا المجال ليخدم حجاج بيت الله الحرام؟
1: نحن نعرف انه ابنك بلال هو معرف بحملة الديوان وانت شجعته ليفوت بهذا المجال، خبرني كيف شجعته ليفوت ويصير مع حملة الديوان كمعرف؟
5: فخر لنا هيدا فخر لنا، هيدا من احباب ولد المشاريع هيدا، يعني نحن كلنا للجمعية ولحملة الديوان لأنه بنعرف الحملة هيدي حملة الأمن والأمان، يعني مع قيادة أمينة وقائدها بتعرف أنت يعني الشيخ أبو عمر.
1: نعم نعم، بارك الله فيك،
5: أكرمك الله حبيب قلبي، أكرمك الله، بارك.
1: تحب تقولي كلمة للإذاعة؟
4: أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، جزاكم الله خيرا، وناطرة بس نسائم طيبة هلأ أنه طالعين إن شاء الله.
1: طيب شو عبالك تقليلهم أول ما يوصلوا؟
4: استغفروا لنا إن شاء الله بإذن الله.
1: بدي أسألكم ليه بنطلب من الحجاج أنه يستغفروا لنا؟
4: اللهم
1: الحديث، لأنه بما معناه أنه
5: النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج حجا مبرورا، يعني إن شاء الله تعالى يكون حجه مقبول عند الله تبارك وتعالى، الذي يستقبله يقول له استغفر لنا، فبإذن الله تبارك وتعالى يغفر الله له بإذن الله، كما قال عليه الصلاة والسلام.
4: جزاكم الله خيرا.
1: نعم
6: صحيح صحيح.
1: طيب إيمان حأترك شوي مشاهد من الإلى عبال ما يطلعوا الحجاج من الداخل.
0: نعم، إذن متابعينا الكرام مثل ما عم تشوفوا بعدسة إذاعة نداء المعرفة عم تصور لنا هالمشهدية الرائعة، الأهالي اللي ناطرين عيالهم أمهم بيهم أزواجهم زوجاتهم لا يرجعوا من الأراضي المقدسة وهن عاملين هالفريضة العظيمة اللي هي فريضة الحج المبارك. فمثل ما عم تلاحظوا ومثل ما عم بتتابعوا ومثل ما ذكر زميلنا علي قباني أنه طائرتهم نزلت وحطت بمطار بيروت ونحن بانتظار خروجهم الآن. علي عم تسمعني يا علي؟
1: نعم إيمان أنا بعد معي.
0: كأني عم بسمع بالخلفية هيك بالباك جراوند أصوات طبول سنوج، في شيء هيك مظاهر بهجة عندك فرحا باستقبال الحجاج؟
1: نعم، هذه في مبادرات فردية يعني.
0: نعم
1: نعم، الأهالي يعني عم بيقوموا بمبادرة فردية، جايبين هيك إذا فينا نقول ميني زفة لاستقبال أهاليهم.
0: أي نعم.
1: إن شاء الله نحن حنحاول ننقلكم الصورة بس يطلعوا الحجاج والأجواء اللي راح تكون.
0: نعم إن شاء الله. إذا
1: خليني أحكي مع هون مع الشباب. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
1: برا متوجهك شفتك. يعني أنت أكيد جاي تستقبل الوالد، خبرني شو خبرك الوالد؟ والده هو الحاج أحمد حلاوي، شو خبرك الوالد عن الديوان هالسنة؟ شو ميزة عن غير سنين؟
7: يعني هي كل سنة بتكون الديوان مميزة أكثر من قبل من قبل سنين، يعني كل سنة بتتميز أكثر وأكثر بالخدمات، بتتميز بنوعية الأشخاص اللي عاملين بالحملة، الخدمات اللي بقدموها، فبشكل عام هي مميز جدا.
0: علي بدي أسأل سؤال أنا كمان عم فوت هيك عليكم كمان بدنا نسأله عن خبرة والده الحاج أحمد حلاوي اللي هو كمان اكتسبها كمان من والده رحمه الله، يا ريت يحكينا بهالموضوع.
1: عم يسألوك بالستوديو أنه تحكينا عن خبرة والدك الحاج أحمد بهالمجال واللي اكتسبها كمان من والده رحمه الله.
7: صحيح نعم. هلا مثل ما قلت هو عنده خبرة سنين فوق 20 سنة بهذا المجال، واخذها من والده إلا كمان سنين كان ياخذ حملات بالبر أيام البر قبل ما يصير مجرد طيران، من وقتها تعلم منه ورجع صار عنده خبرة كل سنة عن سنة على الأمور الجديدة اللي بتصير، ويعني بيحاولوا وين بدهم يفتشوا على راحة الحجاج وين بيلاقوها يعني بيسعوا.
1: شكرا لك، بارك الله فيك.
7: آمين بكم حبيبي.
1: إيمان كتير يعني مشهد حلو، الأبناء عم يستقبلوا الأباء والأباء عم يستقبلوا الأبناء، وهلا عم نشوف بالصورة بلشوا الحجاج يطلعوا
0: ما شاء الله. إذن مستمعي إذاعة نداء المعرفة اللي مدورين الراديو عم يسألوا شو عم بيصير هلأ، نحن ناطرين خروج حجاج بيت الله الحرام من المطار لنستقبلهم نحن وكل أحبابنا بكل الدنيا اللي ناطرين هيدي الرجعة المباركة لنحكي معهم.
1: إيمان بعدك معي؟
0: نعم تفضل تفضل يا علي.
1: عندي مقابلة كمان هون، عارفين عن حالك؟
8: نسرين بركات.
1: مين جاي تستقبلي؟
8: رفيقتي الانتيم اسمها فهيمة. انا جاي كرمال مش بس استقبلها، الشعور اني روح على الحاج هذا شعور كل انسان بيتمناه، ومن شدة فرحي واني فرحي لفرحها انه هي راحت على الحاج، فانا جاي شاركها هذا الفرح.
1: اول مرة كانت تروح؟
8: صح اول مره.
1: خبريني شو قالت لك عن حمله الديوان هنيك والتنظيم اللي كان؟
8: هي صراحه ما مسكت التليفون، ما بعرف يعني بعد ما يعني حكيت معها، لانه هي كل الوقت كانت عم تشتغل بالطاعات فما كتير مسكت التليفون، ما قدرت وصلت معها. هلا ان شاء الله بعدين بصير بعرف شو كيف كان القصص، بس احنا تابعناكم وشفنا الناس قد ايه كانت. انا رحت عمره برمضان وبعرف قد ايه يعني بيكون شعور طيب والناس بتحب بعضها، وفي صداقه نشات مع رفيقتي، صرنا انا وياها اصحاب بظرف اسبوع، كانه قلنا سنين نعرف بعض، لأنه الأصدقاء اللي بيكونوا برحلة عمرة أو برحلة حاج ما بتشبه أي صداقة تانية.
1: خبريني إذاعة نداء المعرفة قدرت تنقلكم الصورة من هنيك رغم أن أنتم ما كنتوا هنيك يعني؟
8: نقلتها وعشنا الشعور، عشنا الإحساس، تحمسنا، تمنينا نكون إن شاء الله منكون بتمناها لكل مسلم. فعلا نحن رفعناكم خطوة بخطوة كأنه نحن رحنا معهم. أنا قلت فعلا لرفقاتي أنا رحت يعني كل يوم بحضر حملة نداء المعرفة كأني أنا معهم، كأني رحت معهم خطوة بخطوة، عشت الأشياء اللي عملوها.
1: شكرا لك وبارك الله
8: وفيك.
1: إيمان، بلشوا الحجاج يطلعوا ونحن حنواكبهم. رح حاول أعمل أول مقابلة مع حاجة تستغفر لنا على الهواء.
0: مثل ما ملاحظين متابعينا الكرام، هيدي فرحة اللقاء، يعني الأهل مشتاقين لبعض، وصلوا على حضن الوطن.
1: السلام عليكم.
0: تفضل علي.
9: السلام، بارك الله فيكم، مفحوحين.
1: أغفر
9: الله لنا ولكم ما شاء الله.
1: عارفين عن حالك؟
9: ريما، ريما كوبيسي.
1: حاجة ريما وإما لمريم زميلتنا بالإذاعة.
9: نعم، بارك الله فيك، كتير انبسطنا وما شاء الله رحلة من العمر، وتشوف أدمنا مبسوطين كيف مفحوحين، وبنصح كل حدا يروح على الحج وما حملة الديوان ما شاء الله. يعني إن شاء الله كلكم بتروحوا بتشوفوا اللي نحن عم نحكي عنه.
1: حاجة ريما، بدي أسألك شو أكتر لحظة مؤثرة صارت معك هونيك؟

0: كل واحد جوهرة ما شاء الله. شيء رائع جدا إن شاء الله.
1: نعم لكم الحمد لله على السلامة في أمان الله. إيمان
2: نعم قلبي عم يدق. إذن متابعينا الكرام مثل ما عم بتلاحظوا مثل ما عم تسمعوا مثل ما عم تشوفوا هالأجواء الجميلة جدا الفرح بادي وظاهر وإذا عم نشوف الدموع فهي هيدي دموع الفرح والاشتياق للأهل وللأحباب الكبار والصغار حاملين الورود وناطرين أهلهم وأحبابهم ليهلوا عليهم باللباس الأبيض زلاغيت عم تسمعوا زلاغيت بالخلفية يعني يا ليتنا كنا معهم الحمد لله على سلامة أهلنا وأحبابنا الحمد لله لأنه وصلوا بخير وعافية إلى أرض الوطن لبنان كمان عم نستقبل اليوم هالقلوب اللي هي غادرت لبنان ورجعت لكن وهي مبسوطة وفرحانة بهالحدث الكبير جدا اللي مننطره
1: السلام من عليكم معي زميلتي الحاجة رولا أول شيء الحمد لله على السلامة استغفري لنا
3: الله يغفر لنا ولكم الله يرزقكم ما رزقنا شو بدي احكي
1: يعني ناطرينك لترجع لتحكي لنا كيف كانت هنيك الاجواء بالحمله الديوان
3: العمر رحله العمر يعني بتفاصيلها رحله العمر والحمد لله حمله الديوان ما قصروا ابدا بالعكس كانت رحله رائعه بيختاروا الاوقات اللي هي مريحه لنا حتى ان كان للطواف ولا السعي ولا لغيرها من الطاعات ما شاء الله كانت اجواء كتير حلوه عيله مع بعضنا كلنا عايشين مع بعضنا ما حدا بزعل حدا ما حدا بضايق حدا كلنا بدنا راحه بعضنا الله يبارك فيهم ان شاء الله المزيد كمان من الخيرات
1: رولا بيقولوا لي انه الحاج حياته قبل الحج شيء ومن بعد ما يرجع من الحج شيء ثاني كيف
3: صفحه جديده لا. صفحه جديده
1: يعني دموعك غاليه علينا هنيك شو وين اكثر شيء تاثرتي وهيك بكيتي
3: طواف قدام الكعبه الشريفه
1: بارك الله فيك
3: بارك الله فيك بارك الله فيك
1: ونغم الصباح
3: ان شاء الله بارك الله فيك
1: في امان الله إذن إيمان بعدك معي؟
2: نعم أكيد تفضل يا علي
1: عم حاول أخذ مقابلات وبنفس الوقت نشوف مشاهد لاستقبال الحجاج نعم. السلام عليكم
4: أهلا أهلا
1: أول شيء استغفري لنا
4: غفر الله لنا ولكم صراحة يلي بدي أقوله شيء
2: إذا بتبرمونا الكاميرا على الضيوف يا علي
4: بفكر إلا يروح مع حملة الديوان نحن تدلعنا دلع نحن تدلعنا دلع يعني صدقني صدقني يعني شو بدي اقول لك اسهل من هيك ما في كلياته مسهل لنا ما شاء الله دلعونا دلع كله منظم كله مرتب الكرم الترتيب النظافه يعني شيء عن جد ما شاء الله انا ما بقول الا حدا يروح مع حمله الديوان وبس وبس لانه كل شيء وصل لعنا كل شيء وصل لعنا عن جد ما شاء
1: شكرا
4: الله
1: لك بارك الله بكم يلا يلا ايمان نعم. رح ارجع فوت لجوا انا ابقوا معنا
2: إذن مثل ما عم تسمعوا بهالمقابلات اللي عم نسمعها بالصوت وكمان عم نشوف من داخل مطار رفيق الحريري الأفواج اللي عم بتهل علينا القادمين من الديار المقدسة ومثل ما الكل عم بيأكد بالمقابلات اللي عم يجريها زميلنا علي قباني مثل ما عم تسمعوا ورا كل حج ميسر جنود سهروا ليناموا الحجاج وتعبوا ليرتاحوا كمان إداريين منظمين مشايخ كلهم بحملة الديوان للحج والعمرة كانوا سهرانين على راحة الحجاج نعم تفضل يا علي
1: معي حج جديد الحج حسين أول شيء الحمد لله على السلامة واستغفر لنا
5: غفر الله لنا ولكم سيدي
1: عم بسأل الناس شو أكثر لحظات مؤثرة صارت هنيك
5: رؤية الكعبة شيء عظيم فراق النبي شيء أعظم كل شيء كل شيء كنا عم نعمله كان شيء جديد بالنسبة لنا كان منه جديد على الشباب اللي بالحملة وما شاء الله أنا بقول لك حتى العالم عم تقول هنيك حتى الشباب اللي بالحملة عم بقولوا إنه السنة كانت الحملة ناجحة بكل المعايير وكانت قوية بكل المعايير والحمد لله ما صار معنا ولا أي خطأ وما في شيء حكيونا فيه إلا ما صار أكثر منه بعشر مرات صدقا يعني أنا حتى خبرت أهليت اللي هني منه نقراب للجمعية إنه اللي بده يروح على الحاج ما بيروح إلا مع الديوان لأنه عن جد جماعة قد ما بحكي لك أنا بكون عم زايد إذا أنا بدي أحكي بس إذا حد اللي بيشوف صاروا يجوا من غير خيام ويجوا يشوفوا شو عملوا الديوان بها بعرفة وشو عملوا والأوتيلات اللي نزلونا فيها بين المدينة وبين مكة ما يعتبر إلا واحد رايح حسابه بمبلغ أكبر

0: أكثر كثير من اللي نحن دفعناهم.
1: أنا لك حاج حسين.
0: كرمك الله حبيبي.
2: بارك الله فيك. إيمان عم تسمعي الزلاغيط
3: بالأجواء. أكيد. نحن معكم وعايشين الأجواء يا علي. عم نشوفه وعم نسمع أيضا. عم نسمع الزلاغيط, زلاغيط الفرحة والحجاج الكرام اللي راجعين وهن مظبوط تركوا الديار المقدسة, لكن فرحتهم كبيرة بعودتهم للوطن وملاقات أهلهم.
2: السلام عليكم. استغفري لنا.
4: استغفر الله لنا ولكم.
2: خبريني كيف كانت الحملة وكيف كانت الأجواء هنا؟
4: كان كل شيء بجنن بس في تعب أكيد.
3: كان جميل جدا. نعم
2: نعم. السلام عليكم حاجة.
4: السلام الله يغفر لنا ولكم.
2: كيف كانت هنا الأجواء مع حملة الديوان؟
4: احكي مع غيري. بارك الله فيك. احكي معي.
2: لحظة.
5: كل يدنا مبسوطين وكلنا مرتاحين والجمعية كتير ساعدتنا بأشياء. الحمد لله الحمد لله. بسرة من كل
6: شيء. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله كان كله ميسر.
3: إذن متابعينا الكرام عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وأيضا عم تشاهدونا عبر قناتنا على اليوتيوب. فيكن تفوتوا هلأ وتشوفوا المشاهد الخاصة بإذاعة نداء المعرفة اللي عم تنقلنا فرحة عودة الحجاج إلى ربوع الوطن وإلى حضن أهليهم. مثل ما شايفين اللباس الأبيض مزينهم, الفرحة, النور اللي عم يطلع ما شاء الله ومنورهم, وجوههم منورة. العائدين من الديار المقدسة ومن أطهر بقاع الأرض, أهلا وسهلا فيكم. نتمنى دايما تذكرونا بالخير وتدعو لنا وتستغفروا لنا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام, اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج.
2: السلام عليكم يا حاج.
7: سلام. كيف حالك؟ الله يغفر لنا ولكم.
2: خبرني كيف كانت هنيك الأجواء مع حملة الديوان وشو أكثر شيء هيك حتشتغلوا؟
7: ما شاء الله حملة هالسنة رائعة جدا, يعني بالأجواء الكعبة المشرفة وزيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام, كان شيء رائع جدا يعني. وهالسنة كانت الأمور مسهلة جدا بفضل التنظيم لحملة الديوان ونسائم الرحمة والرحمة, كان التنظيم رائع جدا وتيسرت أمور الحجاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع الحجاج صالح أعمالهم.
2: شيخ, بدنا نقول للمستمعين ليش بنطلب من الحجاج لما يوصلوا أن يستغفروا لنا؟
7: نعم, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج, فلذلك دعاء الحاج مستجاب بإذن الله تعالى. فإذا جاء الحاج قيل له استغفر لنا فيقول غفر الله لنا ولكم.
2: بارك الله بكم شيخ الكريم.
7: حبيبي بارك الله فيك.
2: حلين حلين.
3: نعم علي, بدي أسألك, هل خرجوا المشايخ والإداريين بحملة الديوان أو بعضهم بالداخل؟ نحن بنتأمل كمان أنه نقدر ناخد مقابلات.
2: بعدنا بانتظارهم ليطلعوا لنعمل معهم مقابلات. نعم. بس بعدهم لهلأ ما طلعوا.
3: نعم, هلأ الأهالي بعدنا مع الحجاج الكرام. بدي أدعي كمان اللي عم بيتابعونا عبر قناتنا على اليوتيوب يكتبوا لنا من وين عم بيتابعونا, وهن كمان يطلبوا أنه من الحجاج الكرام يستغفروا لنا لألنا ولألهم. مطار رفيق الحريري. إذن يعج بالأهل بالأحباب.
2: الحمد لله على السلامة. دموع غالية كتير وأنا بدي اغتنم الفرصة لنطلع على الهواء. أول شيء استغفر لنا.
8: الله يستغفر لنا ولكم بإذن الله.
2: طيب خبرني شو أكتر لحظة مؤثرة كانت هناك؟
8: والله كل اللحظات مؤثرة, كلها ما في شيء مميز. وعندنا الشيخ
2: لحظة مميزة,
8: لحظة ما في لحظة إلا ما كانت مؤثرة. والله بصراحة كانت كتير كتير جميلة, والشيخ سامر الإيلات بجنن لأول مرة بشوف شيخ بهالشكل هذا بصراحة.
2: شكرا لكم. بارك الله بكم. أهلا وسهلا. أكرمكم الله.
9: أحلى حاج. أحلى حاج.
3: الحماس تسمعين الحماس, هيدا الحماس.
2: Thank you.
3: ما زلنا معكم متابعينا الكرام بهالنقل المباشر لهالفعالية الجميلة جدا، وصول حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، إلى بيروت، إلى المطار، ومرافقينهم نحن وعم نعمل مقابلات معهم. زميلنا علي خباني موجود،
2: أنتوا عم تتصور وبدي أعمل مقابلة معكم. أول شيء الحمد لله على سلامتكم، واستغفري لنا وكيك كيك دموعك خالية.
1: أنا ولكم غفر الله لنا ولكم، عن جد كتير عم برجف.
2: ليش متأثرة هالقد؟
1: متأثرة لأنه تركنا أرض البركة وال
10: أرض الرسول صلى الله عليه وسلم، حبيب الدنيا نبينا محمد.
1: أرضنا اللي كنا معهم بالقبط كمان تأثرت.
10: هي أفضل الوقوف بجوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء.
1: صدقا طلعت من المدينة كل الوقت، لطلعت بالطيارة وأنا عم ببكي.
10: وهناك الدعاء مستجاب والصلاة أكبر بدرجات من صلاة العين في البيت.
2: خبرينا عن اللحظات المؤثرة اللي صارت معكم هناك، إن كان بمكة ولا المدينة.
1: كل الأوقات كله تأثر ما شاء الله. أكثر شيء لما تفوت عند الحجرة النبوية يعني بتحس أنت قريب هالقد للرسول صلى الله عليه وسلم، شعور غريب غريب. ولما قربنا من الكعبة وتبركنا فيها شعور ما بوصف لك قديه. الله يرزق كل
3: شيء. علي اول مره بيروحوا؟
1: عبال عندك
2: اول مره بتروحوا؟
1: انا اول مره. ايه
2: اول مره
10: على رايه عدد مرات.
2: كنت متوقعة هيك يعني بما انه انت اول مره بتروحي؟
1: كانوا يحكوا لي بس الشيء مش مثل الحكي، الشعور اللي بتشعر فيه غريب.
2: بقولوا اللي بروح مرة بيعلى بس بده يروح.
1: والله أنا قرأت الآية لأرجع، وإن شاء الله الله يرزقني الرجع وجميعكم كمان. لا وفيك أمين أمين. بارك الله لك.
3: يعني سبحان الله الإحساس والتأثر بادي على وجوه للحجاج الكرام، سواء اللي راح أول مرة أو سبق له وزار تلك الأراضي المقدسة مرات ومرات. وبعرف كتير منيح قديش فراق صعب، بعرف كتير منيح قديش فراق مكة صعب، فراق المدينة صعب. فلذلك أنا بقدر كتير اللي عم بيصير هلأ، وبقدر دموعهم للحجاج الكرام. عسى أنه إن شاء الله بيرجعوا إلى تلك الديار.
2: إيمان؟
3: نعم.
2: وصول أول الإداريين الشيخ محمد عالم الدين. أول شيء الحمد لله على سلامتكم. يعني قد ما بيحكوا عن حملة الديوان وشو كان عم بيصير هونيك، قلنا يا ريتنا كنا معكم.
11: يا ريت. صدق كان عام مميز جدا جدا جدا بفضل الله تعالى. المناسك كانت يعني شعور رائع لا يوصف. الحمد لله الحجاج سنة كتير مميزة، الله يبارك بهم. كان على كتير مستوى عالي من التعاون والتواضع والتطاوع، الله يجزيهم خيرا. الكل حس بثمرة هيدا الشيء، الكل كان كتير مبسوط بفضل الله تعالى. الله يرزق كل مشتاق وكل من يحركه ويحرقه قلبه للوصول إلى تلك الديار. أسأل الله تعالى أن يجمعنا في العام القابل هناك.
2: حاج قابلت شي مشاكل هناك مثلا مشاكل صحية أو مثلا ارتفاع درجات الحرارة ناس تعبوا منه؟
11: هذا شيء بكل سنة بده يصير بالغالب. تعرف هناك الحرارة عالية كتير، ولما وبالفنادق الاي سي بيكون كتير قوي، فإلا ما يصير في حالات مرضية. الحمد لله الطبيب اللي كان معنا الله يجزيه الخير دكتور سامر، بوجه له تحية الله يجزيه خيرا. كان كتير مثل ما كل شهد له، كتير كان عم بيلبي وعم بيساعد، وبالأوقات المختلفة نهار وليل، والله يجزيه الخير. الحمد لله تداركنا كل شيء من هيدي المشاكل بفضل الله تعالى. الله يحسن إليكم حبيب قلبي.
3: فينا نسأله لشيخ سؤال لو سمحت؟ بدنا بس البرنامج الديني قدي كانوا عم يعتنوا فيه لحظة بلحظة.
2: إيمان أول شيء بوجه لك تحية الشيخ محمد.
3: تحية
2: لك إيمان. البرنامج الديني قدي كنتوا عم تعتنوا فيه لحظة بلحظة؟
11: الحمد لله برنامج عندك برنامج عرفة الحمد لله مثل كل عام. هالسنة بعتبره كان مميز أكثر كمان، وفي إضافات كانت كتير حلوة، والحمد لله الحجاج كتير انبسطوا. وبالفنادق يعني الأيام العادية كمان بمكة وبالمدينة، هو الغالب الزخم الشغل بمكة ما شاء الله. فالحمد لله كمان كان في عنا عدة دروس للذكور وللإناث، ودروس لكل مجموعة بمجموعتها. الحمد لله العلم أكيد ما بيكفي القدر اللي بينعطى هناك، نحن بنعطي قد ما فينا، لكن لابد مثل ما قلنا لهم للحجاج من إكمال الالتزام بحضور مجالس العلم لحتى الواحد يبقى عم بيترقى. بارك الله فيك حبيب القلب، جزاكم الله خيرا.
2: إذن إيمان ومعي الحاج أحمد حلاوي، بداية الحمد لله على سلامتكم، استغفر لنا
12: حبيب قلبي. بارك الله فيك، الله تعالى يغفر لنا ولكم يا حبيب قلبي.
2: يعني شو اللي بيميز الديوان هالسنة عن غير سنين؟
12: الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. حقيقة هذه الرحلة من العمر اللي بيميز هذه.
2: أنا الله يعطيك. إيه أنا مزيد. إحنا مع الحملة.
13: أخذوا إذن عن طاري في كاميرا.
2: لا مش لا.
3: إذن متابعينا الكرام، بعدنا معكم بالنقل المباشر من مطار رفيق الحريري الدولي، وبعدنا مستمرين معكم، وكمان دقائق بيكون معنا زميلنا علي قباني وحنتابع بإجراء المقابلات. ابقوا معنا.

0: إذا متابعينا الكرام بعدنا مستمرين معكم بهالنقل المباشر لاستقبال حجاج بيت الله الحرام اللي وصلوا على أرض الوطن الغالي لبنان. مثل ما عم بتلاحظوا متابعينا الكرام قديش الحجاج مبسوطين وفرحانين بالخدمات اللي كانوا عم يلاقوها من قبل حملة الديوان للحج والعمرة، وهيدا الأمر شرف خدمة الحجاج الكرام حقيقة، هو شرف تعب بسبيل أنه يكونوا هن مرتاحين، هيدا أمر جدا كبير وجدا عظيم. وأكيد هيدا الأمر متابعتهم على عباداتهم، متابعتهم على أداء الفرائض، متابعتهم على أداء المناسك، هيدا أمر جدا عظيم وجدا مهم. علي أنت بعدك معنا؟
1: نعم عم تسمعيني؟
0: ايه نعم تفضل، أنت معنا على الهواء بالصوت والصورة.
1: نعم حاج أحمد، كنا عم نحكي جوا عن حملة الديوان هالسنة، شو بيميزها عن السنوات الماضية؟ والكل عم بيحكي بالبرنامج اللي كان هناك.
2: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. حقيقة هالحملة هذه السنة بتتميز بأشياء كثيرة، بتتميز ببرامجها الدينية، بتتميز بفريق اللي كان متطاوع، بفريق اللي كان هو عم يتعب لحتى اللي كان الناس كلها ترتاح. هذا كان شيء منظور، يعني كان نحن عنا عدد كبير والكل يثني على فريق العمل تاع حملة الديوان قدي كانوا عم يتعبوا لحتى الكل يكون مرتاح. إن كان الفنادق اللي كنا أخدينها بمكة والمدينة، الفندق بمكة كتير كان قريب من مسجد الحرام، هذا كتير ميزنا هالسنة، يعني اللي بده يروح مشي كان فينه يروح مشي. فخامة السكن والسكن خمس نجوم بالمدينة المنورة وراء، يعني كان وخصوصا البرامج الدينيه، وخصوصا برنامج يوم عرفه كان بيرفكت، برنامج عرفه الحمد لله.
1: توعد المستمعين هلا حمله الديوان شو محضرين؟ لانه كل مره في تفوق عن المرات اللي قبل.
2: نحن هلا اعلاناتنا سبقت، نحن عندنا تحضير للعمرات بشهر 7، عندنا اكثر من 7 رحلات، بشهر 8 برحله المولد عندنا كمان كثير، وبنوعدهم انه نحن نعطي اكثر ما فينا لحتى كل اللي حابب يروح يزور النبي، وكل اللي حابب يروح يعمل عمره، وكل اللي حابب يروح الحج، نقدر نحن نعمل برامج تناسب الجميع ان شاء الله تعالى.
1: بارك الله بكم يا حاج، شكرا.
2: كرمكم الله، بارك الله فيكم.
1: ايمان؟
0: نعم نعم يا علي، بعدنا معك.
1: احاول ان لك تجمع الاهالي هون برا بالباركينج المطار اللي عم يحتفلوا مع اهاليهم.
0: سامع صوت دفوف انا وزلغيت. نعم.
1: نعم حاترك الصوت والصوره لكم.
0: إذن مثل ما عم تسمعوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هيدي الأنشودة اللي ربينا عليها عم يستقبلوا فيها حجاج بيت الله الحرام على وقع الدفوف، والأصوات اللي عم تنشد وعم تصدح بها الكلمات الجميلة. إذن متابعينا الكرام بعدنا مستمرين معكم بهالنقل المباشر، عم بتتابعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة، أيضا عبر قناتنا على اليوتيوب. تحية لكل اللي عم بيتابعونا ولكل اللي عم يتركوا كمان تعليقاتهم وأدعيتهم للحجاج الكرام. إن شاء الله منكون في العام القادم نحن كمان بركب الحجاج، وإن شاء الله منوافيكم بتغطيات مباشرة مثل ما تعودتوا علينا. إذن متابعينا الكرام زملائنا موجودين بمطار رفيق الحريري ببيروت لا يستقبلوا الحجاج ويجروا مقابلات معهم بالصوت والصورة. تحياتنا لزميلنا علي قباني، أيضا كمال زنهور، أيضا لين مشو. علي أنت معنا على الهواء، تفضل.
1: يلا يلا اوكي. اول شيء بدي رحب يمكن اشهر حاجه بحمله الديوان هالسنه، الحاجه فاطمه سعد، اهلا وسهلا فيكي والحمد لله على السلامه.
3: حبيب قلبي سلمك الله، الحمد لله على سلامه الجميع، واشتقنا لك واشتقنا للجميع. ما قادرة اعبر على اللي عشته انا، يعني هي رحله الاولى بعمري، رحله ما بتتعوض، وخاصه الفراق صعب، تنبسط وبتتعب فيها مشقه، بس عند الحبيب هونيك بيطيب القلب، بيطيب بس الله. بتروح قلبك دايب عنده، هونيك مدينة رسول الله، هونيك وطني صار. بتمنى للكل يوم. أنا بدي أشكر الحملة، رائعة رائعة رائعة، خاصة الحاج أحمد حلاوي، مشايخنا كلهم كلهم، يعني عن جد أسود أسود بمعنى الكلمة، حتى الطباية يا شو بدي أقول لك، تعبوا معنا. هلأ حسيت إنه فعلا في تعب،
0: علي
3: تعب عليهم كتير كتير كتير، ما بدنا نرجع عالديار.
1: طيب حاجة فاطمة، أنا عرفت أنه صار معك وعكة صحية هونيك، كيف تعاملوا معك؟
3: المكنات العلاج المتابعة دكتور سامر المشايخ رايحين جايين فاطمة كيف صرتي حاجة كذا التصاصات الأدوية إنه مام ترتاح دلوا يداروني لحتى لأوصل لجبل عرفات ما كانوا فزعانين علي ما كانوا يظهروني لمحل عادي وارتاح شوف لوين في أمور عملوها هني قالوا لي أنتي لا في أهم شيء هلا الحال عمره والله من علي صبرت وتحملت وكان مقابلها شيء
0: اسألها عن رفقة الحج للحاجة فاطمة
1: إيمان عم تسألك عن رفقة الحج أكيد لما تروحوا بهيك رحلة في صحبة جديدة
3: لك يمكن تتعرف على ناس كتيرة بس صحبة العمر ما بتتعوى عن جد السفر يصفر وخاصة مع أشخاص عم بتعيش مع جديد عن جد كأنك أخوة منشيل منحط أنا يعني حسيت كأني أختن جديد يعني ما حسيت حالي غريبة أبدا أبدا أبدا يعني كنا ايد واحدة ومين بده مساعدة مين كنتو كنا نساعد بعض وما نسأل حتى صدقني اي واحدة حاجة شغلة ما معها تشتريها كان يجيبولها تعي يعني شو بدي اقول لك سفر حبيب قلبي اتمنى من الله تعالى ان يرزقها لكل محب الله يديمها الحملة الله يديمها الحملة ما حدا يروح غير مع حملة الديوان صدقوني امامي والصدق محبة وتعاون فعلا وبيدل بيكمله معك لتوصل إلى الحق تاخد حشتك تظهر عن جد مغفور الذنب إن شاء الله ما أقدر أعبر أكثر
1: شكرا لك حاجة فاطمة شكرا إيمان مع مقابلة الحاجة فاطمة بفتكر نحن خلصنا مقابلات الحجاج تقريبا أغلبهم طلعوا من الداخل وغادروا أرض المطار بتمنى أن نكون المستمعين قدرنا نوصل لهم هالمشاعر العالية اللي كانت هون وإن شاء الله بنلتقي بمناسبات تانية
0: نعم بإذن الله بدي أتشكرك كتير زميلنا علي قباني أيضا كمال زنهور وأيضا لين مش وبدي أتشكركم الله يعطيكم العافية وإن شاء الله السنة الجاي بنكون جمعا في الأراضي المقدسة
1: إن شاء الله
0: شكرا يا علي إذن متابعينا الكرام لهون بينتهي بسنا معكم هيك منكون ختمنا هيدا الملف اللي عيشناكم أجواءه طيلة أسبوعين من الزمن رافقنا حجاج الكرام منذ السفر منذ لحظات السفر وكمان تابعناهم عبر رسائل بالصوت وبالصوت والصورة لنطمن أكثر على عباداتهم وأيضا على أحوالهم الصحية أيضا تابعناهم بيوم عرفات تابعناهم بنية الإحرام وأيضا يوم عرفات تابعناهم كمان بزياراتهم إذن كانت ختامة مسك مع فرحة عودتهم إلى أرض الوطن ابقوا دايما برفقة إذاعة نداء المعرفة وتابعوها بكل المستجدات تقبل الله طاعاتكم وكل عام وأنتم بألف خير
4: إذا قلنا ذهب حلي الماس يعني مجوهرات منى بدر وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها ما إلك إلا مجوهرات منى بدر وقبل ما تسألوا عن الأسعار هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان مجوهرات منى بدر المزرعة سوق بربور 01-65-12-84-03-02-48-92 النداء الأخير للمسافرين
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
4: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتى أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027 مجوهرات أمر أمر جولري
5: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
4: مجوهرات أمر أمر جولري
5: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
4: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
13: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
14: باور جروب، دايما حدك. عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

إن زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من القرب العظيمة الكثيرة الأسرار والأنوار، من هنا كانت قوافل العلماء والعامة على مر العصور، منهم السلف والخلف، يأتون لزيارة قبر حوى خير خلق الله كلهم. وصدق من قال: يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم.

حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح. حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد الذنوب مريحُ.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669 76

0: 616-669.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.
2: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوة الإيمان، اعلموا أن الإيمان أساسه معرفة الله ومعرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس لا يعرفون خالقهم، يظنون أن الله جسم مستقر على العرش. هؤلاء ما عرفوا الله. لو صلوا وصاموا وظنوا بأنفسهم أنهم مؤمنون، وذلك لأن الجسم لا يخلق الجسم، والجسم لا بد له من مكان وجهة يحل فيها. هذا شأن المخلوق. الملائكة والإنس والجن كل متحيزون في جهة ومكان، الجهات الست وهذا الفراغ كل مخلوق، ما كان موجودا قبل أن يخلقه الله، والعرش ما كان موجودا، والسماوات التي تحته، والأرض، كل ما كان موجودا إنما وجد بعد أن أخرجه الله من العدم إلى الوجود. أما الله تبارك وتعالى موجود ليس لوجوده ابتداء، كان قبل المكان والفراغ، والعرش والسماوات كان موجودا بلا بداية. كل شيء يجوز أن يقال متى وجد إلا الله. الله تعالى لا يقال متى وجد، لأن وجوده ليس له ابتداء، لم يسبقه العدم. والجسم إن كان كثيفا كالإنسان والشمس والقمر والنجوم والعرش والأرض، وإن كان لطيفا كالنور والظلام والريح والروح، حادث بعد عدم، متحيز في جهة ومكان. بعض الأجسام في الفراغ، وبعض الأجسام تكون معتمدة على شيء تحتها. ملائكة السماوات السبع يسكنون السماوات، وملائكة العرش الحافون من حوله يطوفون بالعرش كما يطوف المؤمنون بالكعبة. فالعرش كعبة الملائكة الذين حوله، هم أكثر الملائكة، لا يعلم عددهم إلا الله. والله تبارك وتعالى بقدرته ممسك العرش بدون مماسة، فلا يهوي إلى أسفل، ولولا ذلك لهوى العرش ولم يثبت ثانية. الذي يعتقد أن خالق العالم جسم ساكن العرش عقله سخيف. كيف يكون الجسم خالقا للجسم؟ هذه الشمس مع كبرها وحسن منظرها وكثرة منافعها لا يجوز في العقل أن تكون إلها خالقا للعالم، وهي جسم مشاهد محقق الوجود، ومنفعتها مشاهدة محققة الوجود، لا تستحق أن تكون إلها. فكيف ذلك الجسم الذي يزعمون هؤلاء السخفاء العقول أنه فوق العرش قاعد عليه؟ ذلك الجسم ما شاهده أحد ولا شهدت له منفعة. إذا كانت هذه الشمس لا تستحق أن تكون إلها، فكيف ذلك الجسم؟ كيف يستحق؟ هؤلاء يقرؤون القرآن ويقرؤون في القرآن هذه الآية: ليس كمثله شيء، ومع هذا يعتقدون والعياذ بالله أن الله جسم ملأ العرش قاعد عليه. إن الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه في هذه الآية: ليس كمثله شيء، موجود لا يشبه شيئا من الموجودات، ليس حجما كبيرا، ولا هو كحبة خردل أو أصغر منها، ولا هو بين هذا وهذا. الحجم يحتاج إلى من أوجده على ذلك الحجم، الشمس تحتاج إلى من أوجدها على هذا الحجم دون غيره، لأنه كان جائزا في العقل أن يكون حجمها فوق هذا، وأن يكون دون هذا، وأن يكون لونها غير هذا. فوجودها على هذا الحجم وعلى هذا الشكل وعلى هذا اللون والصفة ليس من نفسها، ليس هي خلقت نفسها على هذا الحجم والشكل والصفة، بل هي بحاجة إلى خالق جعلها على هذا الشكل والحجم والصفة، وذلك الخالق لا يكون له حجم. لو كان الله حجماً لاحتاج إلى من جعله على ذلك الحجم، كما احتاجت الشمس إلى من جعلها على حجمها المخصوص. فمعرفة الله تكون باعتقاد أنه منزه عن الحجم والشكل، موجود ليس حجما صغيرا ولا حجما كبيرا، ولا هو متحرك ولا هو ساكن. العقل لا يتصور ذلك، ولكن يجب علينا أن نؤمن بهذا، كما تقتضي هذه الآية ليس كمثله شيء. هكذا تكون معرفة الله، وهذه العقيدة هي عقيدة الصحابة ومن جاء بعدهم من الخلفاء والسلاطين. السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، هذه عقيدته: الله موجود بلا مكان بلا جهة، لا هو حجم كثيف ولا هو حجم لطيف، لا يشبه العالم بوجه من الوجوه، وكلام الله ليس ككلام الخلق، فهو متكلم سبحانه وتعالى بكلام ليس حرفا ولا صوتا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا بالموت على الإسلام، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكل الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

0: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه وهي ليلة 12.

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية
4: Global University GU.edu.lb 71-3-58-058.
5: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافي باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافي باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير.

0: دليفري للتواصل 03-222-439.
1: السريع خدلك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

إذاعة المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel.
8: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
6: Yes Travel.
8: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
6: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
9: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
6: Yes Travel and Tourism.
10: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

ها نحن في نداء المعرفة نغتنمها فرصة ما أحلاها، ونوجه تهنئة ملء السمع والبصر لحجاج بيت الله الحرام بعد أن عادوا إلينا سالمين غانمين بإذن الله رب العالمين. فقرت بهم عيون المحبين، واطمأنت بهم قلوب الأقرباء المشتاقين. حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، يا حجاج بيت الله ويا زوار الحبيب.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الحمد لله رب العالمين،

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: هؤلاء الصوفية هم الذين صفى ظاهرهم وباطنهم، صفى ظاهرهم بالإخلاص وكمال محبة الله وحسن النية، وظواهرهم بالتزام الشريعة، أداء الواجبات، الصلاة والصيام وغير ذلك، وتجنب المحرمات، هو أكثر من النوافل. هؤلاء الصوفية، هؤلاء من خيار خلق الله تعالى. أما ناس جهال يقولون نحن أهل الطريقة ثم يكتفون بهذا، لا يتعلمون العلم الضروري ولا يجدون ولا يجتهدون في العمل بطاعة الله تعالى ومخالفة الهوى، هؤلاء فساق، هؤلاء ليسوا صوفية، لكن هم يتزيون بزي الصوفية، يمسكون التسابيح ويجتمعون وينشدون إنشاء ناشيد. هؤلاء عند الله من شرار خلقه. أما الصوفية الحقيقيون هؤلاء من خيار عباد الله.

التحكم بالرأي وعن أن يتهم غيره ولا يتهم نفسه. ومن كان على خصومة مع أهله أو مع أحد من أحبابه فليتركها وليجعلها وراء ظهره. لا تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك، واجعل الآخرة مبلغ علمك وشغلك الشاغل، واشتغل لما بعد الموت، واترك القيل وقال، واترك إضاعة المال، واترك قطيعة الرحم، واترك الإفساد بين الأهل. ولا يكن الواحد منا متحكما برأيه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. أيها الأحبة، أروي لكم حديثا عظيم النفع، وفيه أن المؤمن ينبغي أن يكون طاهر القلب، خالصا من الغش للمسلمين، وخالصا من الحقد، وخالصا من الحسد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج، أي الطريق المدعوس الذي دعسه الناس والدواب، رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته، أي تقطر من وضوئه، معلقا نعله بيده الشمال، فسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. هذا الرجل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات ومبهما في غيرها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، أي تبع عبد الله ذاك الرجل، فقال له: إني لاحيت أبي، يقال لحيت الرجل ألحاه لحيا إذا لمته وعذلته، ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته. قال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه 3 ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي 3 فعلت. قال: نعم. قال: فكان عبد الله بن عمرو يحدث أنه بات عنده، قال: فلم أره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار من الليل، أي استيقظ أو تقلب على فراشه، حمد الله وكبر إلى أن يقوم لصلاة الفجر، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. قال: فلما مضت 3 وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخلت أنت 3 مرات، فأردت أن آوي إليك لأرى عملك فأقتدي بك، ولم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فانصرفت عنه، فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في قلبي غشا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله عز وجل. فقلت: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، يعني لا نستطيع ذلك كما أنت رزقك الله تعالى هذه النعمة. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد. اللهم اجعل قلوبنا طاهرة نظيفة نقية من الغش والحسد والحقد يا أرحم الراحمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-26-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرعن بطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد.
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: ألو، وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: رجعنا.
10: إخوة الإيمان، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ جميل حليم، يتطرق فيها إلى بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالقدر.
11: الحمد لله رب العالمين،

0: وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا يا الله، واحقن دماء المسلمين والطف بالمسلمين وفرج عن المسلمين. اللهم ربنا إلهنا ارفع البلاء والوباء والغلبة عن المسلمين، واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة برحمتك إنك على كل شيء قدير. أما بعد، نذكر بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: وكتبه، يعني والإيمان بكتب الله تعالى، وهي 104. ففي ابن حبان، يعني في صحيح ابن حبان، أن الكتب المنزلة على شيث 50، وعلى إدريس 30، وإبراهيم 10، وموسى 11، وداود 1، وعيسى 1، ومحمد 1. يعني هذه الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، وانتبهوا الآن نحن نتكلم عن الكتب السماوية الأصلية المنزلة على الأنبياء، واليوم فيما بين البشر وبما في أيدي البشر لا يوجد كتاب صحيح إلا القرآن، إلا القرآن. وأما البقية فحرفت وزورت وغيرت وأتلفت. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فويل، تهديد بالعذاب، تهديد بالنار، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لاحظوا كم تهديد في هذه الآية. هؤلاء الذين حرفوا الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء، فتلك الكتب المحرفة لا تستطيع من حيث الشرع حكما، يعني ليس لك شرعا أن تقول عنها مقدسة. بدكم تنتبهوا، بعض الناس بخبصوا بيحكوا شمال ويمين، ما بيراقبوا حال ولا بيراقبوا لسانتهم ولا بيعرف حاله شو عم بيحكي من الجهل. شرعا ما بتقدر تقول عن الكتاب المحرف مقدس، ما بتقدر تقول، شرعا ليس لك أن تقول عن الكتاب المحرف المزور سماوي. لا، المقدسة السماوية هي الصحيحة، المقدسة السماوية المعظمة المحترمة المباركة الجليلة هي السماوية الأصلية التي أنزلها الله على أنبيائه. 104 كتب، وهب بن منبه شو بيقول؟ بيقول عن حاله قال قرأت 70 كتابا مما أنزل الله. وهب بن منبه. فالكتب المنزلة على الأنبياء 104. أشهر هذه الكتب القرآن، التوراة والإنجيل والزبور، هذه أشهرها. والقرآن ضمن الله تعالى أن يحفظه من التحريف، فقال وإنا له لحافظون، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، تهديد وعيد وإنكار، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، اسمعوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الله يقول ولن تفعلوا، ما بيقدروا لو انتظروا إلى آخر عمر هذه الدنيا لا يستطيعون، ما بيقدروا. لو اجتمع الإنس والجن الكفار على أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن ما بيقدروا. أقصر سورة 3 آيات، أقصر سورة 3 آيات. لو اجتمع الإنس والجن الكفار ومعهم كل أساليب ووسائل التأليف والطباعة والتركيب، كل ما يريدون من أمور الدنيا، ما بيقدروا يجيبوا مثل أقصر سورة من القرآن الكريم. الله قال ولن تفعلوا، انتهى. الله قال ولن تفعلوا. فإذا الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء شو كان فيها؟ دعوة إلى عبادة الله، دعوة إلى الطهارة والصلاة والصدق والأمانة وحسن المعاشرة، إلى تقوى الله والاستعداد للآخرة، إلى مكارم الأخلاق، وتحذير من الكفر والمعاصي. أما على قول من قال إن داود عليه السلام ليس رسولا إنما هو نبي فقط وكان على شريعة التوراة، على قول من قال بهذا فيكون الزبور ليس كالقرآن ولا كالتوراة الأصلية ولا كالإنجيل الأصلي من حيث بيان الأحكام، إنما يكون الزبور على هذا القول عبر وحكم وأمثلة، لأن مسألة الزبور مختلف فيها. بعض العلماء بيقولوا داود كان رسولا، وبعضهم يقول كان نبيا، فاللي قالوا إنه هو نبي غير رسول قالوا الزبور ليس فيه بيان للأحكام كما في التوراة الأصلية والإنجيل الأصلي وكما في القرآن، إنما فيه عبر وأحكام وأمثلة. على كل الأقوال وعلى كل الأحوال الكتب السماوية المنزلة تدعو إلى الخير وتدعو إلى الإيمان وإلى الثبات على الحق. قال المؤلف رحمه الله وبالقدر أي الاعتقاد بأن كل ما يحصل هو بتقدير الله تعالى مع الرضا بتقديره تعالى وعدم الاعتراض عليه في تقديره الخير والشر والحلو والمر، فإن المقدور، المقدور يعني المقضي يعني المخلوق، المقدور هو المقضي هو المخلوق يعني، خيره وشره يحصل بخلق الله ومشيئته، فما كان منه، شو يعني منه؟ من المقضي المخلوق يعني، لأن المخلوقات منها خير ومنها شر. إذا انتبهوا، هنا المقدور بمعنى المقضي، بمعنى المقدور، بمعنى المخلوق، بمعنى الحادث، هذا منه خير ومنه شر. فما كان منه خيرا نحبه، وما كان منه شرا نكرهه. ومعنى من شر ما قضيت في دعاء القنوت الوارد في الحديث، أي الشيء الذي خلقته وفيه شر جنبنا إياه، هذا معنى من شر ما قضيت. هنا الآن بدأ المؤلف يتكلم عن الإيمان بالقضاء والقدر، ويتكلم عن الإيمان بما قدر الله تعالى في الأزل، وبأنه حاصل لا شك ولا ريب في ذلك. فتقدير الله أزلي أبدي، تقدير الله أزلي أبدي، وتقدير الله لا يتغير، تقدير الله لا يتبدل، لأن الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية. وهنا الكلام عن ما خلقه الله وعن ما قدر في الأزل أن يوجد، هذا المقضي، هذا المقدور، هذا المخلوق الذي منه خير ومنه شر، كله حصل بخلق الله، وكله يدخل في الوجود بخلق الله ومشيئته. لكن هنا انتبهوا معي جيدا، ما كان من المخلوقات، ما كان من المقضيات من شر، فنقول حصل ودخل في الوجود بقضاء الله وقدره وخلقه وعلمه ومشيئته الأزلية، لكن لا بمحبته ولا برضاه. الشر حصل بخلق الله وقضائه وقدره ومشيئته وعلمه، لكن ليس بأمر الله ولا بمحبته ولا برضاه. وما كان من المقضيات، ما كان من المقدور من خير، فهو بخلق الله وقضائه وقدره وعلمه ومشيئته وأمره ورضاه ومحبته الخير. فلا نقول، انتبهوا جيدا، فلا نقول كل شيء في الكون والعالم بمحبة الله ورضاه، لأن الكفر موجود، إبليس أليس من جملة العالم؟ بلى. من خلق إبليس؟ من خلق الملائكة؟ من خلق الإنس؟ من خلق الجن؟ لكن لا يحب إبليس ولا يحب الكفار، يحب الملائكة، الملائكة أولياء، يحب الصلحاء، يحب الأخيار، يحب الأطهار، يحب الطاعات، الأعمال الصالحة. فالخير والشر، الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية، الفوز والخسران، التوفيق والخزلان، الحياة والموت، الصحة والمرض، اللذة والألم، الحرارة والبرودة، الليونة والخشونة، الحلو والمر، كل ذلك دخل في الكون بخلق الله، بخلق الله، بمشيئة الله، بتقدير الله. اسمعوا يا إخوان، لأنه لو حصل شيء من هذا بغير خلق الله لكان الله عاجزا، وهذا مستحيل. ولو دخل شيء من هذا في الكون بغير تقدير الله ومشيئته لكان الله مغلوبا وهذا مستحيل، لأن الإله لا يكون إلا غالبا قاهرا قادرا، لا يكون مقهورا ولا يكون مغلوبا ولا يكون عاجزا ولا يكون ضعيفا. فانتبهوا معي، كل ما دخل في الكون، كل ما دخل في العالم، كل ما دخل في الوجود فهو بخلق الله وقضائه وقدره ومشيئته. لأنه اللي بيقول لك هالشغلة صارت بغير قضاء الله وقدره جعل مع الله شريكا، اللي بيقول لك هالشغلة دخلت في الوجود بغير مشيئة الله جعل الله مغلوبا في ملكه، جعل الله مقهورا، جعل الله عاجزا، وجعل الله تعالى، انتبهوا، وجعل الله تعالى مثلنا. وهذا من أصرح الصريح في الكفر والشرك. عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، هذا الخليفة الراشد، هذا خلافته خلافة رحمة، وكان مجتهدا اجتهادا مطلقا، وكان من الأولياء العلماء الصلحاء الزهاد العباد، كان يصلي كل يوم 100 ركعة مع انشغاله بمصالح الأمة وبالخلافة العظمى. مع هذا يصلي، وضع ترابا في مكان في زاوية من بيته فرشه بالتراب ويصلي عليه من غير حائل، من غير حائل، ويسجد على التراب، فإذا سجد بكى من خشية الله. هذا عمر ابن عبد العزيز أمير المؤمنين، شو بيقول؟ لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. شوفوا هذه المسألة سهلة، لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. طيب إبليس موجود أم لا؟ موجود أم لا؟ والله عالم في الأزل من هو إبليس أم لا، وعالم في الأزل بما سيكون من إبليس أم لا، مع هذا خلقه أم لا. إذن بخلق الله وجب. إذن الخير والشر، الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية، كل الأشياء اللي ذكرناها، وكل هذا الكون وما فيه من حركات وسكنات ونوايا وخواطر وعقائد، ها، تحركات الإنس والجن والملائكة والبهائم والطيور وحبات الرمال وأوراق الشجر وقطرات الماء وتحركات يأجوج ومأجوج وتاريس ومنسك وتاويل وتحركات الملائكة وسكناتهم، كل ذلك بخلق الله وجل. مستحيل أن تتحرك ذرة في الكون بغير مشيئة الله، وإلا لكان عاجزا مثلنا. ذرة، مستحيل أن تتحرك في الكون بغير مشيئة الله. إذا انتبهوا معي، هذا الذي يقول عن هذا الشيء الذي دخل في الوجود بغير قضاء وقدر، بغير خلق الله، هذا جعل لله شركاء، وهذا لا يكون من المسلمين، وهذا لا يكون من المسلمين. إذن يجب علينا أن نعتقد وأن نصدق جازمين بلا شك أن كل ما دخل في الوجود فبخلق الله وجد. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. لاحظوا، ما قال وما تعملون من الخير، قال وما تعملون، وأعمالنا منها خير ومنها شر. أليس الله يقول: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. حتى صناعة الأصنام التي يعملها الكفار هي بخلق الله. الله قال في ذم قوم إبراهيم: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. إذن هذا الكون وما فيه إنما وجد بخلق الله عز وجل. فنقول: ما كان من المخلوقات من خير فهو بخلق الله وقضائه وقدره ومشيئته ومحبته، وأمره ورضاه، لأن الله يحب الخير ويرضى بالخير ويأمر بالخير. أما الكفر والمعاصي، الشر والفسوق والفجور، حصل بخلق الله لكن ليس بأمره ولا برضاه. فلا نقول كل ما في الكون والعالم بمحبة الله وبرضى الله وجد، إنما نقول وجد بخلق الله وقضائه وقدره ومشيئته وعلمه، لكن ما كان من شر وكفر ليس بمحبته ولا برضاه. اسمعوا إلى قول الله عز وجل: إن الله يأمر بشو؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لاحظوا ما قال وبالفحشاء والمنكر، ما قال، ما قال وبالفحشاء والمنكر، يعني ما أمر بالفحشاء والمنكر، بل ماذا قال؟ وينهى، وينهى. فلو كان بأمره لكانت الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي، لكن لا، ليس هكذا. ما قال هذا؟ ما الذي قاله؟ وينهى عن الفحشاء والمنكر. هذا لأن الفحشاء والمنكر والبغي والظلم والفسق والفجور والكفر الله لا يرضاه. أليس قال في القرآن: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. واسمعوا إلى الآية الثانية: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هو خلق الكل لكن لا يحب الجميع، يحب الأتقياء، فلا يقال هو خلقهم يحبهم، هو خلقهم نعم لكن لا يحبهم، بدليل قوله: فإن الله لا يحب الكافرين. إذن يجب الإيمان والاعتقاد أن ما كان من خير وشر هو بخلق الله، لكن الشر ليس بأمره ورضاه ولا محبته. وهنا تنبيه مهم: قال علماء أهل السنة نصرهم الله، اسمعوا وانتبهوا، تقدير الله لا يوصف بأن منه ما هو شر أو بما أن منه ما هو قبيح، تقدير الله لا يوصف بذلك. فيقال: تقدير الله للخير حسن من الله، وتقدير الله للشر حسن من الله، لأن الله يفعل ما يشاء، الله لا يعترض عليه، يفعل ما يشاء، هو ربنا، هو خالقنا، فعال لما يريد سبحانه جل جلاله. اسمع وانتبه: تقدير الله للخير حسن من الله، وتقدير الله للشر حسن من الله، لأن الله ليس له آمر وناهي، هو الآمر المطلق وهو الناهي المطلق، فلا آمر له ولا ناهي له، هو فعال لما يريد. واسمع وانتبه معي، قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. الله هو يخلق ما يشاء، لا سلطة لأحد على الله. لذلك قال العلماء: من أوجب شيئا على الله فقد كفر. يعني هول اللي بيقولوا يجب على الله أن يخلق لنا ما هو الأصلح، هؤلاء كفروا. الذين يقولون يجب على الله أن يخلق للعبد ما هو الأصلح، هؤلاء كفروا. ليش؟ جعلوه ملزما من غيره، جعلوه محكوما لحاكم، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. واسمعوا وانتبهوا معي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد: إن الله لو عذب، لو عذب أهل سماواته، مين؟ الملائكة، إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه. مين أهل الأرض؟ مين؟ وفيهم الأنبياء الإنس، أليس منهم الأنبياء؟ اسمعوا، إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه خالقهم مالكهم ربهم يفعل بهم ما يشاء، لكن بما أنه وعدهم، وعد مين؟ الأتقياء والصلحاء والأولياء والأنبياء، لكن بما أنه وعدهم أن يكرمهم فاستحال أن يعذبهم، لأن الله وعده حق، وعد الله لا يتخلف. أليس قال في القرآن إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عنها عن النار. إذن أخبر أنه لا يعذب أحبابه، فصار لخبر الله مستحيلا أن يعذبهم، لأنه أخبر وخبره صدق، خبره حق. اسمعوا، لعذبهم وهو غير ظالم لهم. إذن الله تعالى منزه عن الظلم. أليس قال في القرآن وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؟ واسمع معي إلى قول الله في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي، أي تقدست، مش يعني إن فعله يعاقب، أعوذ بالله. قلنا من شوي لا آمر له ولا ناهية ولا يلزمه شيء ولا يجب عليه شيء، فعال لما يريد. طيب شو معنات إني حرمت الظلم على نفسي؟ تنزهت عنه، تقدست عنه، هذا معنى إني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. نحن إن ظلمنا نستحق العقاب، لأننا عبيد لله، نحن خلق من خلقه، هو ربنا يأمرنا بما يشاء وينهانا عما يشاء. فاسمع معي، أنا وأنت أيها المكلف إن ظلمنا نستحق العذاب، نستحق العقاب، أما الله فمنزه عن الظلم ومقدس عن الظلم. لذلك قال الحافظ بدر الدين الزركشي واستحال، هذه العبارة مهم تحفظوها، واستحال وصفه بالظلم شرعا وعقلا، شرعا وعقلا. هلا شو هو الظلم؟ شو هو تعريف الظلم؟ الظلم هو وضع الشيء في غير محله، أو مخالفة من له الأمر والنهي، أو التصرف في حق الغير بغير إذنه، ونحن ملك لله، فهو لا يتصرف في ملك غيره، يتصرف في ملكه، فهو فعال لما يريد، ولا يلزمه شيء ولا يجب عليه أمر، هو فعال لما يريد. إذن انتبه، هو يفعل ما يشاء، فلا يعترض عليه أن قدر الشر، هذه النقطة اللي بدنا نوصلها، لا يعترض عليه أن قدر الشر، لأنه فعال لما يريد، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما قال في القرآن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وانتبه، الله تعالى جعل بعض الأشياء محرمة علينا وجعل بعض الأشياء مباحة لنا، فلا يعترض عليه أن أباح لنا هذا وأن حرم علينا هذا، وهذا المثال أريد أن أصل منه إلى شيء آخر، فانتبهوا لهذا المثال. هل يجوز أن يعترض على الله أن أباح لنا أن نذبح الخروف الشاة بالسكين، أن نقضي عليها ذبحا لنتلذذ بأكلها؟ هل يعترض عليه في ذلك؟ لا يعترض عليه. لاحظوا، هذا أحله. هل يعترض عليه أن أحل لنا أن نذبح الشاة لنتلذذ بلحمها؟ لا يعترض. وهل يعترض عليه أن حرم علينا أن نفعل ذلك بأبنائنا؟ شو؟ لا يعترض عليه. لاحظ، الشاة فيها روح وابننا فيه روح، ما هيك؟ هذه تتألم بالذبح وابننا يتألم بالذبح، هذه لا تنفع الله بشيء وابننا لا ينفع الله بشيء، وهي لا تضر الله وهذا لا يضر الله، أحل هذا وحرم هذا، هل يعترض عليه في ذلك؟ وهكذا لا يعترض عليه أن قدر الخير والشر، وهكذا لا يعترض عليه أن خلق الجنة والنار، وهكذا لا يعترض عليه أن أدخل الكافرين النار والمؤمنين الجنة. هذا خلقه وهذا خلقه، هذا لا ينفعه وهذا لا ينفعه، هذا لا يضره وهذا لا يضره، فلا يعترض عليه أن أباح هذا وحرم هذا، وكذلك لا يعترض عليه أن قدر الخير والشر وأن خلق الجنة والنار وأنه يدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار، كما لا يعترض عليه في هذا لا يعترض عليه في هذا. وضحت؟ اسمعوا معي، الله سبحانه وتعالى تقديره للخير حسن منه سبحانه، وتقديره للشر حسن منه سبحانه، لا يعترض عليه في هذا ولا في هذا. ولكن الله لا يحب من عباده أن يفعلوا الشر، نهى العباد عن فعل الشر، نهى العباد عن فعل الشر وعن المعاصي والكفر، لكن تقديره لذلك لا يعترض عليه فيه، وخلقه لذلك حسن منه سبحانه، لأنه هو الخالق وهو الرب وهو الإله وهو الفعال لما يريد. وضحت المسألة؟ إذا عرفنا الفرق بين وجود الخير ووجود الشر، هذا بخلقه وهذا بخلقه، لكن الخير بأمره ومحبته ورضاه، والشر ليس بمحبته ولا بأمره ولا برضاه، لكن كلاهما وجد بخلق الله وقضائه وقدره وعلمه ومشيئته سبحانه وتعالى. ومن خالف في ذلك فلا يكون من أهل الحق، لا يكون من أهل الحق. اسمعوا لهذا الحديث، روى الحافظ البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، الذين يقولون لا قدر، فمن كذب بالقدر فقد كفر. والحمد لله رب العالمين، هللوا وصلوا على رسول الله.
1: وهكذا استمعتم إلى هذه المحاضرة الدينية التي حدثنا فيها فضيلة الشيخ جميل حليم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، خالق الأعمال والأجرام، والصلاة والسلام على خير الأنام، محمد بن عبد الله ماح الظلام. وبعد، فقد روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. في هذا الحديث إخبار بأن الإنسان لا تزول قدماه عن موقف الحساب يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أمور: عن عمره فيما أفناه، أي أنه يسأل ماذا عملت منذ بلغت وأصبحت في دائرة التكليف، هل أديت ما فرض الله عليك واجتنبت ما حرم؟ فإن كان قد فعل نجا وسلم، وإن لم يكن فعل ذلك هلك وندم. ويسأل عن جسده فيما أبلاه، فإن كان في طاعة وفعل خير سعد وفاز، وإن كان أبلى جسده فيما يغضب ربه تعس وخاب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، فمعناه أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن المال الذي كان في يده في الدنيا، فإن كان حلالا وصرفه في الحلال لا يكون عليه مؤاخذة. والناس في أمر المال ثلاثة أصناف: اثنان هالكان وواحد ناج. فأما الهالكان فهما من جمع المال من حرام، سواء صرفه في سبيل البر أو الشر، ومن حصل المال من حلال ثم صرفه في الحرام. وأما الناجي فمعلوم حاله أنه من يتحرى ويطلب المال الحلال ثم يصرفه في الحلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من سوء عاقبة الخوض في المال على غير الوجه الشرعي: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري عن خولة الأنصارية. وعن علمه ماذا عمل فيه. يسأل أيضا: هل تعلم علم الدين الذي فرض الله عليه تعلمه؟ لأن هناك قدرا من علم الدين يجب تعلمه وتطبيقه على كل مكلف ذكر أو أنثى، ويسمى الفرض العيني. وما يزيد على هذا القدر فلا يجب على كل المسلمين تعلمه، وإنما يجب على بعضهم، وهو الفرض الكفائي. والرسول صلى الله عليه وسلم حثا بليغا مؤكدا على طلب العلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله. أجارنا الله وإياكم من فعل الحرام، وحفظنا من السعي له، ويسر لنا سبل الخير والفلاح، وثبتنا على درب النجاح، إنه على كل شيء قدير.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقعت في معصية، بادر إلى التوبة قبل الموت، فباب التوبة لا زال مفتوحا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فاحرص أخي المؤمن على أن تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات، كن وقافا عند حدود الشريعة، والتزم حضور مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام، فإن المعرفة سبب الترك. أنت إذا وقعت في معصية يجب عليك أن تتوب منها، فإذا كنت لا تعرف أنها معصية كيف تتوب منها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما

علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين، ونسألك يا ربنا أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي نياتنا يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلم أحكام قراءة القرآن. نكمل إن شاء الله تعالى في كتاب التبيان للإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى. فصل آداب عامة. قال رحمه الله: وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. هكذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول شيخنا رحمات الله تعالى عليه: البكور معناه التبكير في الخروج من البيت، الخروج في الحاجات باكرا، كالسفر، بدك تسافر، بدك تنزل تتسوق، تشتري أغراضا، هذا يطلب له التبكير. أما الاستيقاظ قبل الفجر فإنه أمر مهم أيضا، لكنه ليس معنى الحديث. اللهم بارك لأمتي في بكورها. السعي أول النهار فيه بركة، وذلك بأن يصلي الصبح فيكون أدى حق الله تعالى، ثم يشتغل بالذكر وقراءة القرآن بالأوراد والتحصينات والأذكار، ثم يذهب لعمله لطلب المعيشة. هكذا المسلمون، وهكذا عاداتهم القديمة. هكذا المسلمون وهكذا عاداتهم القديمة، كانوا يبكرون، يستيقظون قبل الفجر أو بعده، فيصلون الصبح أداء ويذكرون الله تعالى، ثم يذهبون لأعمالهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام بعد صلاة العشاء، ثم يستيقظ عند منتصف الليل، يقوم فيصلي ثم ينام قليلا، ثم يستيقظ فيصلي ثم ينام، ثم يوقظه المؤذن لصلاة الفجر. أما اللي بينام بعد منتصف الليل فوت على نفسه خيرا عظيما، قد يؤدي به ذلك إلى أن يتكلم بما فيه معصية، أو أن يعمل عملا فيه معصية، فما بيكون ختم يقظته بخير. فالتبكير بالنوم قبل منتصف الليل هذا أمر عظيم. قال: وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه. حفظت جزءا من القرآن، نصف القرآن، ربع القرآن، سورة، سورتين، تراجع، وإلا تتفلت منك محفوظاتك، وبتراجع قبل ما تروح عند الشيخ تقرأ عليه، يعني تحضر ما تريد أن تقرأه. وينبغي ألا يؤثر بنوبته غيره، فإن الإيثار مكروه في القرب، بخلاف الإيثار بحظوظ النفس فإنه محبوب. يعني جاء دورك بتقرأ، ما تخلي حدا ياخذ لك دورك. بالقرب لا تؤثر غيرك، يعني مثلا أنت تستطيع ومؤهل أن تدرس شخصا العلم الضروري، ما تقول خلص روح أنت درسه أنا بقعد، أو مثلا تصدق أنت على هذا الفقير أنا ما حأتصدق، أو الصف الأول في صلاة الجماعة بتوقف غيرك وأنت بترجع لورا. لا تؤثر غيرك على نفسك في الحسنات في القرب، أما في أمور الدنيا في حظوظ النفس، أكل طيبة، أكل لذيذة، ظهرة، فلا بأس أن تؤثر غيرك في أمور الدنيا. قال: فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره. تسمع كلمة الشيخ طالما لا يأمرك بالمعصية. ومما يجب عليك ويتأكد الوصية به ألا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم على فضيلة رزقه الله إياها. الحسد محرم. وأن لا يعجب بنفسه بما خصه الله. وقد قدمنا، عم يقول الشيخ النووي الحافظ النووي رحمه الله،
وقد قدمنا إيضاح هذا في باب آداب الشيخ وطريقه في نفي العجب. كيف تتخلص من العجب؟ أن يذكر نفسه أنه لم يحصل ما حصله بحوله وقوته. هذا الفهم اللي عندك يا الله أعطاك إياه، هذا العلم، هذا الحفظ الذي حفظته، هذا القدر من القرآن، هذه الدروس التي أنت تدرسها أو تدرسها، كل هذا فضل ومنة من الله تعالى، فلا تنسى ذلك وتذكر إنعام الله عليك وفضله عليك، ولا ترى مزية لنفسك في هذا. قال: وطريقه في نفي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل ما حصله بحوله وقوته، وإنما هو فضل من الله، ولا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه الله فيه. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي أن لا يعترض عليها. ما منعترض على حكمة الله، على حكمة الله، ولم نعترض على مشيئة الله، ونسلم لمشيئة الله تبارك وتعالى ولقضائه وقدره. هذا غني وهذا فقير، هذا له صوت جميل مثلا، أنا ما عندي صوت جميل، نتوكل على الله ولا نحسد غيرنا. قال: ولا يكره حكمة الله، ولا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرهها. لفظ كره يأتي بمعنى لم يرد، فالمعنى هنا ولم يكرهها أي أرادها. الباب الخامس في آداب حملة القرآن. قال: قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا، ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل يعني الخصال، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، شريف النفس، مرتفعا عن الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار. هيدي من آداب حملة القرآن وحفظة القرآن. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على الناس. نكتفي بهذا القدر ونبدأ القراءة من الآية 133 من سورة الصافات عند الكلام عن سيدنا لوط عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. وإن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. نحن تعودنا أن نمد المد المنفصل أربع حركات، فالمد مد الصلة يلحق بالمد المنفصل، فلذلك هنا عندنا مد صلة كبرى فنمده أربع حركات. وأهله أجمعين، هيدي الهاء التي تدل، هاء الضمير التي تدل على المذكر الغائب، قبلها حرف متحرك وبعدها حرف متحرك، ولكن بعدها جاءت الهمزة، فلذلك هي صلة كبرى. وإن النون المشددة تغن بمقدار حركتين كما مر معنا مرارا. لوطا، وإن لوطا لمن، إدغام بلا غنة، أدغمنا التنوين في اللام، لمن المرسلين، نفخم الراء الساكنة لأنه سبقها ضم مثل القرآن، الراء الساكنة إذا قبل فتحة أو ضم تفخم، العرش، القرآن، هنا المرسلين، لمن المرسلين. لماذا تلفظنا أو لفظنا اللام هنا المرسلين؟ لأن هذه اللام كما تعلمنا ما اسمها؟ لام قمرية، يعني تشبه لام القمر في الظهور، بتقول القمر ما بتقول القمر، لا تدغم.
أما الشمسية تدغم الشمس، فهي من حروف ابغي حجك وخف عقيمه، وخف عقيمه في ميم. فإذا المرسلين هذه اللام تظهر وجوبا لأنها لام قمرية. إذ نجيناه، الجيم مشددة، الجيم تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، مقدم وسط اللسان يلتصق بالحنك الأعلى من المجموعة الشجرية، من شجر اللسان يعني من وسط اللسان. وهون مشددة، هي لو ما كانت مشددة ما بتعمل فيها جريان للصوت وجريان للنفس، ما بتقول نجيناه نجيناه، ينقطع الصوت عند النطق بالجيم، مشددة أو غير مشددة، فهي من حروف الشدة ومن حروف الجهر، يعني منها ليست من حروف الهمس، فلا يجري النفس، لا يجري الهواء، لا يجري الهواء عند النطق بها. عم نحكي عن الجيم. وإذ نجيناه وأهله أجمعين، فإذا فيها الجهر وفيها شدة، فيها قلقلة، بس هي مستفلة، يعني ما فيها استعلاء، يعني يبقى اللسان منخفضا، لا يرتفع أقصى اللسان عند النطق بالجيم. جاء، جاء مستفلة منفتحة، منها مطبقة، لا ينطبق جزء من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بها، منها من حروف الإطباق، منها مثل الطاء، منها مثل الصاد. جاء. إذ نجيناه وأهله أجمعين، أجمعين، هنا القلقلة في الجيم الساكنة، مش قلنا من صفاتها القلقلة؟ بلى. إلا عجوزا في الغابرين، كمان هون الغابرين، تلفظنا أتينا باللام لأنها لام قمرية، في الغابرين. ثم ميم مشددة، دمرنا الآخرين، كمان ميم مشددة في غنة بينة حركتين، والراء مفخمة، راء ساكنة وقبلها مفتوح مثل العرش. ثم دمرنا الآخرين وإنكم، بين لي ضمة الكاف مش وإنكم، وإنكم لتمرون، لتمرون، فخم الراء وجيب الشد تعيدها، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، عليهم ميم ساكنة، مصبحين ميم متحركة، إدغام المتماثلين الشفوي. لماذا سمي شفويا؟ لأنه يخرج من الشفتين. وليش متماثل؟ لأنه ميم وميم نفس الحرف. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، الصاد ليس فيها شدة وليس فيها جهر، بس فيها استعلاء، فيها تفخيم، فيها إطباق، بس بيجري الصوت وبيجري النفس عند النطق بها، فهي من حروف الهمس وفيها رخاوة لأنه قلنا ما فيها شدة ولا فيها جهر. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، مش عليهم مصبحين، عليهم مصبحين، بدك توقف حركتين تجيب الغنة من الخيشوم. وبالليل، قف هنا، أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين، فخم الراء، لمن المرسلين. إذ أبق، هل الباء هنا مقلقلة؟ إذ أبق، ليست مقلقلة، لماذا؟ لأنها مفتوحة وليست ساكنة، هي متحركة وليست ساكنة. وإنما تكون الباء أو أي حرف من حروف قطب جد مقلقلا إذا سكن. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، هنا قلقلنا الدال لأنها سكنت، من المدحضين، بس ما تعمل همزة، ما في همزة بالقلقلة، ما تعمل مثل وقف، ما تقول من المدحضين، ليس هكذا. فساهم فكان من المدحضين، انتبه للضاد، الضاد فيها تفخيم، فيها استعلاء، فيها إطباق، لو كانت مكسورة بس ما بيضيع تفخيمها، ما بيروح كله. فالتقمه، كمان اللام هنا لام الفعل تظهر، وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى، هنا فالتقمه مش فالتقمه،
ما تدغم، لا تدغم. فالتقمه الحوت وهو مليم، مش وهو، انت ما عم تقرأ برواية قالون هلا، جيب ضمة الهاء. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لاحظ القلقلة، يبعثون، بطنه، قلقلة كمان، قلقلة الطاء. أنه في مد صلة صغرى هنا، هذه هاء الضمير قبل حركة حرف متحرك وبعدها كمان حرف متحرك، فمديناها حركتين. ما قلنا فلولا أنه كان، فلولا أنه كان حركتين، تعطيها حقها. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ليش ما مدينا مد الصلة هنا؟ صلة كبرى. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه، انتبه للذال، ذال من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا بدون تشديد. فنبذناه، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا، التاء حرف شديد بس فيه همس وراعي شدة بكاف وبتاء. وأنبتنا، ما هذا الحكم؟ عنا نون ساكنة بس ما لفظنا النون، نون ساكنة بعدها باء، فقلبت هذه النون الساكنة ميما عند الباء، لأنه الميم بتشارك الباء، ميم مثل الباء في المخرج من الشفتين، والميم حرف أغن فيه غنة، كمان النون من حروف الغنة يعني حرف أغن، فحسن الإقلاب، فقلبنا هذه النون الساكنة ميما عند الباء بدون تشديد. وأنبتنا مع إطباق الشفتين، لأن الميم لا يتأتى النطق بها إلا بإطباق الشفتين. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، من يقطين، إدغام بغنة. وأرسلناه، فخم الراء وما تفخم الهمزة. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أظهر التنوين في ألف، ألف أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. جيب القلقلة في القاف الساكنة، أم خلقنا، بعدين ما جبنا الألف تاعت خلقنا عند الوصل منعا لالتقاء الساكنين، فما منقول لا نقرأ أم خلقنا الملائكة، غلط. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم، إدغام بغنة، إناثا وهم، حنرجع نعيد. أم

كاذبون. جاء واحد قال لك كيف وقفت عند لا يقولون وبلشت ولد الله، في تعلق شديد بالمعنى وبالإعراب، ما بيأثر لأنه أنينيتي كمل، وهذا رأس آية والوقوف على رأس الآية سنة. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، رأس آية فيك توقف، يسن أن تقف بتكمل ولد الله وإنهم لكاذبون. هذه ولد الله من قولهم، قول المشركون، هم قالوا ذلك. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. هنرجع نعيد من قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين.

إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. ماذا قال أهل التفسير في قول الله تعالى وإن لوطا لمن المرسلين؟ هنا بدأ الكلام عن سيدنا لوط عليه السلام في سورة الصافات، آيات قليلة، يعني لم تذكر قصة سيدنا لوط عليه السلام بإطناب بتوسع في هذه السورة الكريمة. ذكر لوط عليه السلام في القرآن 27 مرة، بالأعراف انذكر، بالهود، بالحجر، بسورة النمل، وفي غيرها من السور، بالأعراف، بهود، وبالحجر، وبالشعراء، وفي غيرها من السور. وإن لوطا لمن المرسلين، يعني هو رسول أرسله الله، هو ممن أرسله الله، هو من أنبياء الله. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. أذكر يا محمد، إذ نجينا لوطا وأهله، أهل بيته، المتبعين له على ملته، على دينه، على الإسلام، أجمعين. نجيناهم قبل حلول العذاب بقومهم، إلا عجوزا في الغابرين، يعني في الباقين في العذاب، في الغابرين يعني في الباقين، في الباقين في العذاب. فلم تنجو، وهي امرأته، لأنها كانت كافرة وكانت تدل قومه على أضيافه، والعياذ بالله تعالى، يفعل الفاحشة. هذول القوم الذين أرسل الله فيهم لوطا كانت نفوسهم رديئة، كانت نفوسهم خبيثة، لا يستحون من فعل المنكر، ولا يتورعون عن المعصية، ولا يتعففون عنها، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ويقطعون السبيل، يقطعون الطريق، ويأتون في ناديهم المنكر. قرى سدوم أرسل الله لوطا إليهم، فأمرهم بالإيمان والتوحيد والعدل والإحسان، وترك هذا الفعل الشنيع الذي فعلوه. أول ناس فعلوا اللواط هم قوم لوط عليه السلام. وقلنا دائما، قلنا مرارا، اسم سيدنا لوط ليس له علاقة بهذا الفعل الشنيع، لأن اللواط كلمة عربية، واسم لوط هو اسم أعجمي، والأعجمي لا يشتق من العربي. قال الله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال عز من قائل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إني أول ناس عملوا هذا الشيء، بس هذه الكلمة كانت موجودة في اللغة العربية، بس هم أول من فعل هذا الفعل. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. نصحهم وخوفهم وأنذرهم العذاب ودعاهم إلى الإيمان، ما استجابوا أول الأمر. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا مين؟ إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. يعني كفار قوم لوط الله أهلكهم، أهلكناهم بالكفر وبالذنوب. وإنكم لتمرون عليهم، وإنكم يا أهل مكة لتمرون على قرى قوم لوط، على آثارهم، على منازلهم، مصبحين في الصباح بالنهار. كانت قريش تجارتهم إلى الشام، ففي طريقهم كانوا يمرون على قرى قوم لوط، وبالليل، مش بس بالنهار، في الصباح كمان يمرون عليهم، على منازلهم بالليل. أفلا تعقلون، أفلا تعتبرون بهم، فما فيكم عقول تعتبرون بها، ألا تخافون نزول العذاب عليكم كما نزل بقوم لوط. وبالليل أفلا تعقلون. انتهى الكلام عن سيدنا لوط وعن قومه. ثم قال ربنا عز من قائل وإن يونس لمن المرسلين. فإذا يونس عليه السلام كمان من الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى لدعوة الناس للإسلام، للتوحيد،
لنبذ وترك عبادة الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع. المسلم يعبد الله الذي ليس حجما وليس جسما وليس له شريك ولا ولد، ولا يعبد حجرا ولا يعبد إنسانا ولا يعبد شمسا ولا قمرا. وإن يونس لمن المرسلين، ذكر اسم يونس عليه السلام في القرآن 4 مرات، بسورة النساء وبالأنعام وفي سورة باسمه سورة يونس وبالصافات اللي عم نقرأها، وذكر بوصفه ولقبه ذي النون، يعني صاحب الحوت، ذكر بوصفه ولقبه ذي النون وصاحب الحوت في سورتي الأنبياء وفي سورة القلم. مرت معنا سورة القلم، قرأناها وشفنا أحكام التجويد وفسرناها، ارجعوا إلى الحلقات السابقة. ويقال إنه أرسل إلى أهل نينوى بأرض الموصل، وإن يونس لمن المرسلين. شو صار فيه؟ إذ أبق إلى الفلك المشحون، دعا قومه، دعاهم وأنذرهم العذاب، أيس من إيمانهم فخرج منهم، بس قبل الإذن من الله سبحانه وتعالى. العلماء قالوا وقع في ذنب صغير ليس فيه خسة ولا دناءة، فابتلاه الله تعالى بهذا الابتلاء العظيم الذي سنسمعه الآن. إذ أبق إلى الفلك المشحون، الفلك المشحون يعني السفينة المملوءة، سمي خروجه من قومه بغير إذن ربه إباقا مجازا، وإلا هو منه عبد، لأن الإباق هو هروب العبد من سيده، هو في الحقيقة ليس عبدا، هو عبد لله سبحانه وتعالى. ويونس عليه السلام كما قلنا ليس عبدا مملوكا، لذلك بعض المفسرين عبر بتباعد بتفسير أبقى. كان يونس عليه السلام وعد قومه العذاب حين كذبوه، ثم خرج من بينهم من غير علمهم قبل أن يأمره الله تعالى بالخروج، خرج لأنه أيس من إيمانهم. فقصد البحر فوجد سفينة فأشار إليها فركب فيها، فلما وصلت إلى لجة البحر وقفت، فقالوا الملاحون معنا صاحب ذنب لا بد أن ينزل منها وإلا السفينة ستغرق. فقال أنا أنزل، فرفضوا، فاقترعوا عملوا القرعة، فساهم شاركهم في القرعة، قارعهم فساهم ماذا قال ربنا، فكان من المدحضين يعني من المغلوبين بالقرعة، طلع اسمه 3 مرات. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فزج نفسه، رمى نفسه في البحر. ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ينتحرون، النبي معصوم من هذا الذنب العظيم، فكيف بتفسر فعل سيدنا يونس عليه السلام؟ قال العلماء ألقى بنفسه وهو يعلم أن الله تعالى لطيف به وأنه سيحفظه، فما بيكون فعله انتحار، مثل الحديث بالبخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام هم ولم يفعل، هم أن يلقي بنفسه من ذرى مكة، من أعالي الجبال في مكة، حين انقطع عنه الوحي في أول البعثة. ليش؟ مع علمه أنه لا يتضرر، لن يتضرر، لماذا هم بفعل ذلك؟ حتى يخفف الوجد والشوق الذي حصل في قلبه من انقطاع الوحي. هيك بناخد العلم بالتلقي، هيك شرحوا المشايخ الثقات، شرحوا لنا الأحاديث. وإلا إذا إنسان بده يقرأ لحاله بصحيح البخاري، بده يفتح لحاله المصحف ويقرأ ويفسر على هواه وكما يملي عليه شيطانه، يضل والعياذ بالله، فيعتقد في حق الأنبياء ما لا يليق بعصمة النبوة. من الطعن في النبوة أن تعتقد أن نبيا أراد الانتحار أو أن نبيا هم بالانتحار. النبي لا يفعل ذلك، بل النبي معصوم من الكبيرة ومن الهم بها. فساهم فكان من المدحضين، من المغلوبين بالقرعة. المساهمة إلقاء السهام على وجه القرعة، فقارعهم مرة أو 3 بالسهام فطلع اسمه في كل مرة. فلما ألقى بنفسه شو صار؟ التقمه الحوت، يعني ابتلعه، فالتقمه الحوت، دخل بطن الحوت تحفه عناية الله، فالتقمه الحوت وهو مليم، مليم نفسه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة.
فلولا أنه كان من الذاكرين الله كثيرا بالتسبيح أو من القائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ذكروا الحديث إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس. فإذا كنت مكروب، إذا كنت مهموم، ماذا تقول؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا كنت مسجون ظلما، قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لما تكون بحالة النعمة وبحالة الرخاء تثبت على طاعة الله وتشتغل بما أمرك الله تعالى به. إذا وقعت في كرب، إذا وقعت في مصيبة، الله تعالى ينجيك كما فعل بسيدنا يونس عليه السلام. حدا بيبلع الحوت وبيطلع حي، ابتلعه ولم يكسر له عظما ولم يخدش له لحما. في سورة الأنبياء فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نرجع لسورة الصافات، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، الظاهر لبثه حيا إلى يوم البعث. وعن قتادة لكان بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة، بس ما صار هيك لأنه كان من المسبحين. وقد لبث في بطن الحوت 3 أيام أو 7 أيام وقيل غير ذلك، ثم طرحه الحوت، ألقاه الحوت في أرض ليس فيها شجر وليس فيها نبات، فنبذناه. نسب الفعل إلى الله لأنه هو الآمر، لأنه هو الذي أمر الحوت وهو الذي خلق ذلك سبحانه وتعالى. فقال عز من قائل فنبذناه بالعراء، يعني ألقيناه بالمكان الخالي الذي لا شجر فيه ولا بناء، وهو سقيم، يعني كان مريضا عليل من التقام الحوت له. ثم رحمه الله تعالى وأنعم عليه بأن أنبت عليه شجرة القرع، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، أي أنبتناها فوقه مظلة له، الاستعلاء يفهم من حرف الجر على، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين كما يطنب البيت على الإنسان، يجعل له أطناب، الحبال اللي بتنشد فيها الأوتاد. واليقطين قال الجمهور إنه القرع، وفائدته أن الذباب لا يجتمع عنده، وأنه أسرع الأشجار نباتا وامتدادا وارتفاعا، فكان بناسبه لأنه بده شيء يظله ويحميه، وكان مريضا يحتاج. وتظليل ورقه لكبره ونعومته، يعني ورق القرع كبير وناعم، وجودة أغذية ثمره، والثمر بغزة، وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره. بس مصح بالحديث، يعني حديث منه ثابت، أنه قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أتحب القرع؟ فقال أجل إنها شجرة أخي يونس. ولكن صح في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء، يعني القرع، وكان يتتبعه من حوالي الصحفة كما في حديث أنس في الصحيح. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني وكنا هون قد مضمرة، يعني وقد أرسلناه، وكنا قد أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. والمراد به القوم الذين بعث إليهم قبل الالتقام، يعني قبل ما يبلعوا الحوت، بعدين كمان أرسله الله إليهم بعد أن خرج من بطن الحوت. شو معنات أو يزيدون؟ والله عالم بأعداد الناس، وعالم بالأشياء قبل حصولها، ولا يطرأ على علم الله تردد أو شك. شو معنات أو يزيدون؟ يعني بل يزيدون، هذا معنى أو هنا، بمعنى بل يزيدون. وبعض المفسرين قال أو يزيدون في مرأى الناظر، أي إذا رآها الناظر قال 100,000 أو أكثر، مش بعلم الله، في مرأى الناظر. فآمنوا لما رجع لهم سيدنا يونس، دعاهم إلى الإسلام، آمنوا لما شافوا العذاب، فآمنوا به وبما أرسل به، فمتعناهم إلى حين. الله رفع عنهم العذاب
وأنعم عليهم بالنعم إلى منتهى آجالهم. قال تعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فما كانت قرية آمنت عند معاينة العذاب ونزول سخط الله تعالى بها بسبب العصيان فنفعها إيمانها في ذلك الوقت، مثل كما لم ينفع فرعون إيمانه حين عاين العذاب وأدرك الغرق، إلا قوم يونس فإنهم نفعهم إيمانهم بعد نزول العقوبة وحلول السخط بهم. يعني الله استثناهم وأخبر أنهم نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت خاصة من بين سائر الأمم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.

آمنة وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

0: ريح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ خالد حنيني ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. إخوة الإيمان، إن الله تعالى أكرمنا ببعثة الأنبياء، ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والأنبياء كلهم من بين البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم وخسران مكذبيهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم عن المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فمن معجزاته صلى الله عليه وسلم انطاق الضب، فقد روى الدارقطني والبيهقي وشيخه الحاكم بن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه، إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا وجعله في كمه ليذهب به إلى رحله، فرأى جماعة محتفين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على من هؤلاء الجماعة؟ على هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فأتاه فقال: يا محمد، ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك، فلولا أن تسميني العرب عجولا لقتلتك وسررت الناس بقتلك أجمعين. ثم أقبل الأعرابي على رسول الله وقال: واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضب. وأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن آمن بك آمنت بك. فقال رسول الله: يا ضب. فأحيا الله تعالى الضب، فكلمه بلسان طلق فصيح، عربي مبين صريح، يفهمه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. فقال صلى الله عليه وسلم: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أنا يا ضب؟ فقال: أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا، والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض منك، والله لأنت الساعة أحب إلي من نفسي ومن ولدي، فقد آمن بك شعري وبشري وداخلي وخارجي وسري وعلانيتي. ثم ذهب إلى قومه فحدثهم بحديثه، فقالوا كلهم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: مرنا بأمرك. فقال: كونوا تحت راية خالد بن الوليد. ولم يؤمن أيامه صلى الله عليه وسلم من العرب ولا من غيرهم ألف غيرهم دفعة واحدة. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه، فلم يصلي علي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت يا علي؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فأمسك عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيت الشمس كادت أن تغرب، ثم رأيتها وقفت على الجبال والأرض. وذلك بالصهباء في خيبر حيث قام علي وصلى. إخوة الإيمان، بعد ذكر هاتين المعجزتين العظيمتين، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء، هم ينفعون بعد موتهم. وأما نبينا محمد فصلاتنا معروضة عليه، عليه الصلاة والسلام. وقد روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقال عليه السلام: مررت ليلة أسري بي على قبر موسى عند الكثيب الأحمر، فإذا هو قائم في قبره يصلي. وقد قال الحبيب المصطفى: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. اللهم نور قلوبنا بهدي نبيك، وثبتنا على الإيمان، وتوفنا مسلمين، ونور قبورنا بالطاعة يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 24 إلى الآية 73 من سورة النساء بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأخفوه عن أعين العالمين، فهو حبيب رب العالمين. فطوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير نحن نكفله، وقالت الملائكة نحن أحق به، وقالت الوحوش نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد. فقد

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم، وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فيقول الله تعالى مخبرا عن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أي أدلكم على طريق رشدكم. وقيل علامة النصيحة ثلاثة: اغتمام القلب بمصائب المسلمين، وبذل النصح لهم، وإرشادهم إلى مصالحهم وإن جهلوا وكرهوه. النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الخير للمنصوح له، ويقال إنها من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وأنه ليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفي العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدارين منها. وهي مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، شبه فعل الناصح فيما يتحراه للمنصوح له بسد الخياط لتمزق الثوب وإصلاحه. وقال الله تعالى إخبارا عن قول سيدنا هود عليه السلام لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. قوله ناصح أي لكم فيما آمركم به من عبادة الله وترك ما سواه، أمين على تبليغ الرسالة وأداء النصح، والأمين الثقة على ما أؤتمن عليه. وفي الآيتين جواز مدح النفس والثناء عليها في مواضع الضرورة إلى مدحها، وكما قال الله سبحانه مخبرا عن قول سيدنا يوسف عليه السلام لملك مصر: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومن الأحاديث النبوية في هذا المجال ما رواه الإمام مسلم عن الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قوله الدين النصيحة أي هي عماد الدين وقوامه، كقوله الحج عرفة، فهو من الحصر المجازي دون الحقيقي، أي إنه أريدت المبالغة في مدح النصيحة حتى جعلت كل الدين، وإن كان الدين مشتملا على خصال كثيرة غيرها. وقال العلماء: قوله عن النصيحة لله ينصرف إلى الإيمان به سبحانه ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته وأسمائه وتنزيهه عن جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته. وقوله ولكتابه أي بالإيمان بأن القرآن الكريم كتاب الله، وتنزيله لا يشبه شيئا من كلام الخلق ولا يقدر عليه أحد منهم، وينبغي تعظيمه وتلاوته حق تلاوته. وقوله ولرسوله أي بالتصديق برسالته عليه الصلاة والسلام والإيمان به وطاعته في أوامره ونواهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتقديره. وأما قوله ولأئمة المسلمين أي بمعاونتهم